0: اطمئن قلبه. وجاء أمر الله إلى نبيه أن يذبح 4 من الطير ويقسمهم إلى أجزاء، ثم يجعل على كل جبل جزءا من الطير الذبيح.
1: هذا جناح لن يطير ثانية. ماذا فعلت يا حبيبي ليذبحك الحليم الطيب سيدنا إبراهيم؟ إنك لم تؤذي ضعيفا ولم تكن يوما من الطيور الجوارح. أيكون حبك لي ذنبا تعاقب عليه؟ ولكن الحب جعلك دائما التسبيح والشكر لله. أيكون ذبحك عقابا لي أنا؟ ألي هذا الحد يغضب علي سيدنا إبراهيم؟ لماذا؟ كم وضعت رأسي على هذا السطح الحنون. لو أن سيدنا إبراهيم ذبحك لإطعام الضيوف لكان شرفا نباهي به، ولكنه يلقي بأجزاء جسمك على قمم الجبال لتأكلها النسور والطيور الجارحة. لكم وددت أن أجمع أشلاءك وأجعلك ترتاح في التراب، ولكن من يجرؤ على نقل شيء وضعه سيدنا إبراهيم؟

0: أتعرفون أن هناك وليمة من الطير المذبوح على قمم الجبال البعيدة؟
1: نعم، هذه طيور سيدنا إبراهيم عليه السلام، فمن يجرؤ على الاقتراب منها؟
0: ولكنها ذبيحة، هو الذي ذبحها.
1: لا أستطيع رغم أنني جائع، أتدور جوعا، وأربعة من الطيور الطازجة على قمم الجبال تناديني، ولكن شيئا بداخلي يمنعني أن أقترب منها، وكأنني مأمور أن أتركها في مكانها.
2: هذا هو إحساسنا جميعا، فالزم الصمت ولا تعد لذكر الطيور الذبيحة.
3: هذا أمر الله، كل طير وكل حيوان وكل إنسان سيموت عندما يحين أجله.
4: نعم، ولكن الفراق مؤلم.
5: أين ناشا؟ لماذا لم تأتي إلى جلستنا؟
4: لعلها ترقد على بيضها. مسكينة، هي أكثرنا تألما.
3: أليس من الواجب أن تسأل عنها؟ لعلها تحتاج إلى بعض الحبوب أو الماء أو حتى كلمات المواساة.
5: هيا بنا،

0: إنها غير موجودة. أين ذهبت؟
1: أعرف مكانها، إنها عند النهر تجلس صامتة ناظرة إلى صفحة الماء.

0: إنني بخير يا سيدي القائد. كيف أكون في مهارتك وسرعتك في الطيران؟
1: بالحب، سأسميك ناشا.
0: ناشا؟
1: عندما نحب نولد من جديد، وبما أننا قد ولدنا الآن فنحن نحتاج إلى أسماء جديدة.
0: الريح تحمل كلماتك بعيدا فلا أسمعك.

0: كان أمر الله لنبيه إبراهيم عليه السلام أن يذبح الطيرة ويفرق أجزاءه على الجبال ثم يدعوه إليه فيستجيب الموتى وتعود إليهم الحياة. رأى خليل الله بعينيه أجسام الطير تتلاحم وتسعى إليه ولا أثر فيها للذبح. رأى الآية وبقي سر الخلق وسر البعث لا يعرفه إلا الله.
1: ماذا حدث لنا؟
2: لا شيء، دعانا

0: وقد كنت ذاهبا لإحضار الطعام لها.
1: رأيت السكين، صدقوني
2: أنا أيضا حلمت بالسكين، أعتقد أنه كان حلماً.

0: ناشا
1: حبيبتي أحضرت إليك الطعام.
0: أين ذهبت ناشا؟
1: ولماذا لا
0: أين ذهبت ناشا؟
1: ولماذا لا ترقد على البيت؟ ما هذا الإهمال؟ سأعاقبها على تقصيرها في حق أولادي وأؤدبها إذا لزم الأمر.
0: أعرف أين أجدها. ناشا، لماذا تقفين هنا وحدك؟ هل أنت مريضة؟
1: أجيبيني،
2: ارحمني يا ربي.
0: لماذا لا تنظرين إلي؟
2: بدأ عقلي يهتز لمن أسمع صوته كما كان حيا.
0: ناشا، أحوالك لا تعجبني.
2: من أنت؟
0: ألا تعرفينني؟
2: كأنك زوجي وحبيبي. يا إلهي، كيف؟ لكنك،
0: لكن ماذا؟
2: أنت ميت. كيف عدت من الموت يا حبيبي؟ يا إلهي، كيف؟
0: هدئي يا ناشا، أنت متعبة من قلة النوم وتحتاجين إلى الراحة.
2: لقد ذبحك سيدنا إبراهيم أمام عيني. رأيت السكين وهو يغوص في رقبتك.
0: السكين؟ غريبة، أنا أيضا رأيت سكينا. ناشا، حدثيني بكل شيء.
2: ذبحك سيدنا إبراهيم أمامي، جعلك قطعا مع ثلاثة طيور أخرى، وفرق أجزاءك على الجبال.
0: لم يذبحني سيدنا إبراهيم، لقد دعاني إليه فجئت ساعيا.
2: بل ذبحك أمام عيني يا حبيبي.
0: لكنني حي، حي يا ناشا.
2: أنا لا أصدق أنك حي. أوه يا

لا تنسوا أن أحد أجدادكم علم ابن آدم قابيل كيف يواري سوءة أخيه وكيف يدفنه، وها نحن نسبق البشر مرة أخرى في تجربة البعث بعد الموت. شكرا شكرا، أريد جرعة ماء جرعة ماء.

يقبل التوبة مذنب. لك الحمد ما حج الحجيج وما جرت دموع وشع النجم أو لاح كوكب.

يستحق المدح جل في علاه، ويستحق الثناء لا نعبد إلا إياه. من مدحه فإنما زكى نفسه وشرف ذاته وأكرم مكانته، ومن أثنى عليه فإنما اعترف بالجميل وأقرب الإحسان وقام بأقل الواجب. تبا من مدح البشر وغفل عن حي مولاه، وسحقا لم أثنى على الناس وترك الثناء على خالقه. الاعتراف بألوهيته احترام لعقل وموافقة للفطرة، واتسام مع الناموس، واتباع للمنهج، وكرام للمصير، وإنقاذ للروح، وإسعاد للمأوى، وتصديق للنقل، واتباع للمصوم. لو كانت الأشجار أقلاما والبحر

هي منه سبحانه، لا إله إلا هو. ترنيمات التسبيح بحمده تيجان على رؤوس المسبحين، وزجل التهليل أوسمة خلود على جباه الموحدين. أثنى على نفسه فإذا مدح الشعراء في غيره زيف، ومدح ذاته فإذا مقامات الإطراء في سواه.

لا إله إلا الله حفظ الأولياء ونصر الأنبياء وكبت الأعداء، يفعل ما يشاء ويبرم القضاء وينزل الداء والدواء. لا إله إلا الله محيي الأموات المتكفل بالأقوات، منزل الآيات عالم السر والخفيات رفيع الدرجات. لا إله إلا الله مكرم الأبرار مهين الفجار، هازم الكفار عالم الجهر والإسرار. لا إله إلا الله نأمن بها من الفتان، ونعوذ بها من النيران، ونرجو بها الجنان في جوار الرحمن.

إذا كان مدحي في سواك تثاقلت قوافي واستعصى اليراع المدرب وذابت حياء مهجتي وحشاشتي تقول أفي غير المهيمن ترغب فأبقى حسيرا كاسف القلب خائبا. قلاني صديقي والعدو المثرب ويرهقني تعنيف قلبي وأنثني وجاهي مكسور وكفي مترب. وإن جئت أروي فيك حبي ومدحتي تزاحم غيث الفكر وانهل صيب وسح دموع العين تعلن حبها بصادق وبل فيضه ليس ينضب. فخذ هامتي مهرا لحبي ومهجتي فداء فما لي عن رحابك مذهب. لعلك ترضى إن رأيت صبابتي ووجهي بسربال الحياء محجب.

الله أكبر تجدو بها الطيور على الفنن، وتلهج بها الألسن في كل زمن. تقدس الكبير المتعال، تبارك ذو الجلال، عز ذو الجمال والكمال. الله أكبر تزلزل قلاع المارقين، وتنسف معاقل المنافقين، وتحطم أوكار الفاسقين، وتهدم جيوش الخائنين. الله أكبر ترجف لها القلوب، وتغفر بها الذنوب، وتصغر لها الشعوب. الله أكبر تكسر بها آمال الأكاسرة، وتقصر بها أعمار القياصرة، وترغم بها أنوف الجبابرة. الله أكبر له الكبرياء والثناء، وإليه الرجاء ومنه النعماء. الله أكبر لم تحجبه سماء عن سماء، ولا شغلته أرجاء عن أرجاء. سمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. الله أكبر دعاه المريض على سريره، وفزع إليه المنكوب في أموره، وهتف باسمه الربان في البحار، ولهج بذكره من ضل في القفار.

لك الحمد يا غفار، ما هل صيب وما تاب، يا من يقبل التوبة مذنب. لك الحمد ما حج الحجيج وما جرت دموع وشع النجم أو لاح كوكب.

0: نصائح تربوية،
1: نصائح تربوية من الرشيد اف ام. كن قدوة، فالأبناء يتعلمون بما يرون لا بما

0: يسمعون الأطفال يقلدون سلوك آبائهم أكثر مما يطبقون نصائحهم، قال الشاعر، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. علم بفعلك فإن الأفعال أبلغ من الأقوال.
1: نصائح تربوية من الرشيد FM.

التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد FM.

الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إني أعوذ بنور قدسك وعظمة طهارتك وبركة جلالك من كل آفة وعار ومن طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير.

0: يا رب.
1: برنامج من إعداد وتقديم هدى رمضان.
0: يا رب.
1: برنامج من إخراج حسن

يا رحمن ويا رحيم، يا تواب ويا كريم، إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، لا يخفى عليك شيء من أمري. أنا البائس الفقير المستغيث المستجير، الوجل المشفق المقر المعترف بذنبه. أسألك يا رب مساءلة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضريب. من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه، اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا، وكن بي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم عافني في بدني وعافني في سمعي وعافني في بصري.

اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر ومن عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في قدرتك وأدخلني في رحمتك واقضي أجلي في طاعتك واختم لي بخير عمل واجعل ثوابه الجنة. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما تقول. اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، إليك مآبي ولك ربي تراثي. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر. اللهم إني أسألك من خير ما تجيء به الرياح، وأعوذ بك من شر ما تجيء به الرياح.

0: اللهم إني أسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرشت به فرشت، أن تصلي وتسلم وتبارك على سيدنا محمد وآل محمد، وأن تؤويني في جواره مع آله يا كريم يا وهاب ويا عظيم. اللهم اجعل خير عمري آخرة، وخير عملي خواتمة، وخير أيامي يوم ألقاك، يا حي يا قيوم يا رب. يا رب.
1: برنامج من إعداد وتقديم هدى رمضان.
0: يا رب.
1: برنامج من إخراج حسن عماد.

0: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: مع مدرسة تمتد جذورها في القرآن وتتفرع أغصانها في نهج أهل البيت عليهم السلام، نلتقي مع عميد المنبر المعتدل الشيخ الدكتور أحمد الوائلي لنستمع إلى صوت يجمع بين العقل والروح ويقدم فهما واعيا للدين وأخلاقا تصلح الإنسان وفكرا يضيء الطريق. يأتيكم البرنامج كل يوم جمعة عند 10:00 صباحا.
2: صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله.

معبود الذي يعبد. وهو النزاع اللي صار بين موسى عليه السلام وبين فرعون على أساس أن فرعون يقول لموسى لأن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، يعني إذا تعبد غيري أسجنك. فالمسألة المناسبة أن يقول له منه إلهك، ليش يقول له فمن ربكما؟ شنو وجه السؤال؟ ليش ما قال له فمن إلهكما؟ لأن المسألة قلت لك لها علاقة بالعبادة. يجاوبون المفسرين يقولون أكو عملية بها مخادعة. هاي شنو هي المخادعة؟ مخادعة كأنه يريد يقول له أن الرب مأخوذ من التربية، الرب يربي عباده والربوبية مأخوذة من التربية، ويريد يقول له أنك أنت ربيت عندي، لأن موسى سيمر علينا إن شاء الله خلال البحث أن موسى رب بيت فرعون، فيقول له أنا اللي ربيتك وأنا اللي غديتك وانت ربيت ببيتي، فأنت ليش تأخذ رب غيري؟ المفروض أنك إلي ترجع، لأن أنا الذي أغرقت عليك النعمة وألبستك ووكلتك وقمت بشؤونك إلى أن انشأت. فإذا المسألة أكو بيها لون من الخدع، لأن هو في واقع الأمر فرعون عندما يريد يقدم شيء إلى موسى عليه السلام ما يقدم من عنده، لأن أرجوك هذا الطعام اللي يطيل موسى فرعون هو خلقه؟ طبعا لا، الله عز وجل خلق الزرع ويجي فرعون اقتطفه، مو أكثر من أنه أخذ من الحقل. زين عندما يقدم له اللباس هو خلق أصول اللباس؟ عندما يرعاه، يعني فرعون عندما يرعى موسى، هاي القدرة على الرعاية من الطهية، يعني لما يتحرك أو يرعى أو يروح أو يجيب أموال كلها من الله، نتيجة كلها إلى الله، ماكو شيء مو من الله. لكن يريد يسوي عملية مخادعة، يقول له أنا ربيتك وانشأت ببيتي، ولما انشأت في بيتي مقتضى القاعدة أني أنا اللي أكون لك رب، مو تتأخذ رب غيري. العملية عملية مخادعة، مخادعة لأن هو ما قام إلا بدور الوسيط، لأن المعطي الحقيقي هو الله. هسا إحنا مثل ما إحنا، يعني إحنا عندنا ترى أحيانا عندنا شوية عقلية من هالنوع، تلقى واحد يطب على عائلته يقولهم لو ما أنا أنتوا شنو؟ أنا مو أنا اللي أكد لكم وأنا اللي أطارد وأنا اللي أجيب وحر وبرد وشمس وجاي أعطيكم ها؟ وأنت إذا الله ما يسهل لك سبل الرزق تقدر تشبع روحك؟ روحك ما تقدر تشبعها. منو أنت تجي تقولهم أنا وأنا وأنا؟ لا يا شيخ لا. هذول المفروض أسراء، هذول المفروض رحمة الله عز وجل، والله متكفل بعبادة. أنت مجرد وسيط، أنت سبب. على قدر المؤونة تنزل المعونة. شقد أنت عندك عليك مصرف، الله عز وجل عنده حساب. فإذا العملية أكو بيها عملية مخادعة. هنا أكو نقطة شوية يجب أن نلتفت لها. شوف الإنسان قد يتصور أن يعني مستقل بتصرفه، يدبر تدبير، يتصور أن هالتدبير هذا راح يعني يلبي مطالبه، هذا التدبير راح يحل مشكلته، قد يدبر تدبير بناء نجاته بهالتدبير. لكن الأقدار تريد بالعكس، يصبح موته بتدبيره، حتفه في تدبيره. شوف هالمعنى هذا اللي ذكر الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في إحدى كلماته القصار، يقول تذل الأمور للمقادير حتى يكون الحتف بالتدبير. الإنسان يريد شيء ويصور أن نجاته بهالشيء، والله يريد غير هذا. عبدي أنت تريد وأنا أريد ولا يكون إلا ما أريد. فعلا، لأن أنت محدود في كل شيء، الباري عز وجل المطلق غير المحدود، يعرف كل شيء، فمصلحتك أن تسلم أمرك إليه. أحيانا الإنسان يدبر لتدبير يتصور أن نجاته بهالتدبير، لكن يكون حتفه في تدبيره تماما. كأنه فرعون كانوا المنجمين قايلين له أنك أنت يطلع غلام من بني إسرائيل موتك راح يصير على إيده، انتهاء ملكك راح يكون على إيده، راح يتولى كل شيء هو. فكان مرعوب هو أنه أي غلام يطلع من بني

إسرائيل لازم يموت. راقب الحوامل، وضع على البيوت مراقبة دقيقة، كل مرأة حاملة من بني إسرائيل تراقب، إذا ولدت أنثى أبقاها، وإذا ولدت ذكرا قتل. يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. نبه لي. فكان يراقب. هذه لما حملت أم موسى بموسى عليه السلام، الله عز وجل أخفى حملها، يعني ما خلى يظهر آثار الحمل، البطن ما انتفخت، طبيعية كانت. زين، بعد ذلك لما وضعت صنعت له تابوت وغلفته ووضعته، وكلفت هذا النجار مؤمن آل فرعون، صنع الصندوق الصغير وأخذ الطفلة حطته بالصندوق وأغلقت عليه وقالت لا أودعتك الله، ذبت بالبحر. فرعون يتنزه على النيل، عصريات يقعد يتنزه عند بيت مطل على النيل قاعد بيه، وأقبل الموج يحمل هذا الصندوق، تتقاذفه الأمواج. قالهم للفراشين انزلوا جيبوه، نزلوا لقوا بطفل وضع اصبعه في فمه

النشأة تحت ظلنا هذا تحت بطنا ما مو طالع من عندنا أبدا ليش خايف من عندك؟ فألحت عليه بإبقائه قال له جل ترك ترعرع ونشأ وكان سبحان الله شباب هلاك على يد موسى عليه السلام. تدل الأمور للمقادير حتى يكون الحد في التدبير. تدبير المناسبة يرون المؤرخين قضايا من هالنوع أن الإنسان يدبر تدبير ويتصور أن نجاة بي وبالعكس يصير حتف بي. مروان آخر خلفاء بني أمية مروان طلع جيشه وجيشه جيش ضخم كان 200,000 نسمة جيش لا وبي رهبة كاملة سلاح كامل وطلع يقاتل جيوش العباسيين التي زحفت له جيوش اللي اجت. فهو اطلع على الجيش شاف الجيش ضخم قال انها لعدة ولا تنفع العدة اذا انتهت المدة. ما ادري قد يكون الشأن هذا ينجح هذا التخطيط او لا. فقعد يتصور شنو الشيء اللي يخلي دولة يستبشلون بالقتال، شنو هي الطريقة اللي يخلي دولة يقاتلون قتال مستميت يعني يخلصون في الجهاد بالقتال. فكر ان يطلع الاموال من الخزائن، الاموال هاي اللي موجودة بالخزائن كلها يطلعها يذبها على الانطاع وينادي المنادي من جاء برأس قائد فله كذا ومن جاء برأس جندي فله كذا. طلع الاموال حطها على الانطاع، الجند لما شافوا الاموال قدامهم محطوطة على الانطاع مالوا عليها ينهبون منها، لما مالوا عليها ينهبون منها ذولا شافوهم قاموا ينهبون قالوا هاي خوش فرصة، صوروهم انهزموا كروا عليهم فذبحوهم ذبحة منكرة فهربوا ولحقوا المروان الى ان انتهى الى بوصيرة في صعيد مصر مشكوه هناك وقتلوه. فتأمل هذا دبر تدبير، دبر تدبير يتصور أن نجاة بها التدبير فكان حتفه في تدبيره، كأن الله عز وجل إذا أراد شيئا لا بد من وقوعه. ولذلك تلقى أي إنسان عنده إيمان وعنده معرفة بالله عز وجل يدرك أن الأمور بيده تعالى يكل أمره إليه، يعني مو معناه يترك السبب الطبيعي لكن لا يتصور ان عنده ارادة تغلب ارادة الله. الله تبارك وتعالى اذا اراد شيئا هيأ للاسباب ولا بد وان يقع. فارجع الى الموضوع من بعد المقدمة، الآية تسأل يعني هالحوار تسجله بين موسى عليه السلام وبين فرعون، قال فمن ربكما، يخاطب هارون وموسى، فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وهذا المقطع أو هاي الآية بها ثلاثة معاني إن شاء الله يتكون موضوع البحث. أولا المعنى الأول أن المراد بقوله تعالى ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه العبارة بها تقديم وتأخير. شلون يعني؟ يعني تقدر تقول ربنا الذي أعطى خلقه كل شيء، يعني بها تقديم نبه لي وتأخير. معنى هذا شنو؟ معنى أعطى كل شيء خلقه يعني أن الله تبارك وتعالى أعطى الناس كل شيء لخدمتهم. شلون يعني؟ يعني انت الان لما ترجع الى البشر، البشر الان هم سيد المخلوقات وكل شيء هو موضوع بالدنيا لخدمة الانسان. الله تبارك وتعالى وضع لكل شيء لخدمته وهداه للاستفادة منه، وضع له كل شيء وهداه ليستفيد منه. مثل ايش؟ مثلا يعني احنا نعرف ان الله تبارك وتعالى وضع مثلا افرض الحديد والصفر ذني وضعهن بالارض، هدى الانسان للاستفادة من التعدين، علم فكريا شلون يستفيد من التعدين من هالمعدن ويصهره ويستفيد من عنده في حاجاته

بدلا. الله تبارك وتعالى خلق البراكين، يطلع لبركان في منطقة يطمر، ذاك البركان يطمر غابة من الغابات، فالغابة من الغابات ضخمة يطمرها البركان، تنصهر تروح تحت الأرض بفعل الضغط بفعل الحرارة تتحول إلى فحم حجري. زين، يهدي الإنسان إلى استخراج الفحم الحجري. شلون يهدي؟ هداه لأن يتخذ من هذا الفحم طاقة ووقود. هيأ له الأسباب بالأول، أعطاه كل شيء، أعطاه قدرة البركان، طاقة البركان، الغابة اللي خلقها إلى وانطمرت، الضغط والحرارة، اثنين هندني صهرا لاشتغل له، وما يعلم جنود ربك إلا هو. هاي كلها جنود تشتغل للإنسان، تخدمه الطاقات. ثم هداه للاستفادة من هذا، هداه لأن يستفيد من هذا، القام يطلعه يستخدمه في وسائل النقل، في المواصلات، في الطاقة، يستخدمه في أمور متعددة، في الأدوية، هداه لأن يستفيد مما وضع الله عز وجل بالأرض من طاقات ومن خيرات. شوف مثلا، هيأ له نمط من المعادن، يأخذ منه يطلب رأس العودة يحوله إلى كبريت، مثلا تيمون وفشفور أحمر مثلا، والأشياء هاي كلها الأمور اللي يصنع منها الكبريتة، وهداه لأن يستفيد من هذا عود الكبريت ويوجد الطاقة، يوجد النار، والنار لما انوجدت غيرت معالم الكرة الأرضية. الباري عز وجل أعطى كل شيء خلقه، يعني أعطى لخلقه كل شيء، كل شيء تتصوره هو لخدمة الإنسان باعتبار سيد الموجودات. لما أعطاه هذه الأشياء كلها، في واقع الأمر أعطاه إياه على سبيل الإشاعة مجملا، ثم بعد ذلك نزل القوانين لتبين اللي إله واللي عليه. مثل إيش؟ وإحنا مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، خلق لكم ما في الأرض، صحيح هذا لكم علما للناس، فلما خلقنا ما في الأرض بيننا أن إحنا شئنا حق، إيش كثر إن حق من هذا اللي خلقه الله عز وجل لنا، يعني المعادن إيش إن حق بيها، الزراعة إيش إن حق بيها. إجت كتب الاقتصاد الإسلامي وفت هذا الموضوع حقه تماما، يعني كل واحد إلى حصة، هاي الحصة رسمها المشرع. إحنا الواقع يعني الآن في بلداننا الإسلامية ما متقيدين بهذا النظام إطلاقا، يعني نظام الإسلام ما نزل إلى التطبيق العملي حتى نقدر نقول أن نجح أو فشل، لا. يعني في الواقع أكثر من هذا يا أخي، أكو رعب، أكو عند الناس من الإسلام، يعني من قد الإذاعة، من قد الإشاعات. في غريب تبدأ تلاحظ أنه الآن إذا كتلة مسلمة شوية تتنفس شيء مصيبة ما تشوف الدنيا. ليش؟ لأنه الإسلام ما يهادن الظالمين، ما يشكتون عنه. الإسلام الواقع ما يقر على المفارقات يعني ابدا، ولهذا تلقى كل فتره يطلعوا له فرد حشايه حتى يكبتوه. صارت عندنا بالتاريخ احداث كثيره الواقع ما لها علاقه بالدعوه. يعني خلي ابين لك مثلا مساله خلق القران، افرض مساله خلق القران، ومساله تحتاج ان تشفك من اجلها الدماء، ان القران مخلوق لو قيم. إذا تقول مخلوق محدث، جيم، مع ذلك أن تنتهي إلى الشرك، يعني أن تقول أن الله حل الحوادث، وإذا تقول قديم يعني تعدد الآية، طلهم فرد مشاعر عجيبة غريبة. خلي أقرب لك المعنى، أي كانوا إذا أرادوا هذا الهباء، كانوا إذا أرادوا يقاتلون الخوارج، شي شون دول الخارج عندهم حرفية، خارج أكو عندهم تمسك بالحرفية. شلون تمسك بالحرفية؟

0: انا اسمي رزاق.
1: لا لا لا لا لا شو انت مشرك يا كاذب.
0: انا شلون شلون ليه ليك منين انت عندك حطب جيبك طنيا منين انت ها شلون دليل انك ليش انت رزاق معناه انت من دون الله يا اخي انا مو بهالمعنى انا مو بهذا المعنى مو الله خير الرازقين ها يعني معناه رازق الله عز وجل خير الرازقين لان كل من يرزق يرزق رزق الله الله لا يرزق من احد يرزق من عطاء انا لما اجيب الى عيالي الشم قويا ان رزقتهم جبت لهم هرق هذا ها ليش الشرك منين جايبه الشرك دول باريتهم حرفيه من نوع عن ورثونا هاللون من التفكير هذا فهذا ايش تسوي لهم انت متمسكين بالحياه اذا اراد يقاتلهم يهد عندهم حشاي الحشاي خلوهم يتعاركون عليها يتقاتلون فيها ويهجم مثلا يودي لواحد يجي رئيس الوارد الى قدهم يقول له يسجد له يقول له انا اعبك يقوموا له الخوارج يقولوا له هذا سجد لك القران يقول لكم وما تعبون من دون الله حصب جهنم معنى هذا كافر وانت كافر مو شكل وعلقها ما بيناتهم وطبع عليهم الله يقتل بهم عين من النوع فتامل هذول في واقع الامر هالاشياء اللي تطلع مهمتها مهمة تصفية مو مهمة واقعية يعني ليش يمكن ان عز وجل قانون السماء في الطريقة الى تطبيق لان قانون السماء مخلي فرد يحكم بمصير امه يلعب يطبخ يسلب وينبو ويأكل ويعتدي ما يخلق مجال هذا ما يخلق انسان ربو يخلق ناس صلبين في عقائدهم ها عفو منها فأود للموضوع أرجع إلى الآية الكريمة تقول الذي أعطى كل شيء خلقه يعني الله تبارك وتعالى ما من نعمة نعم إلا وسخرها لخلقه لمخلوقاته المن الإيمان هدى وحتى الحيوان تعرف الإبداع بالحيوان شوف التفت لي الإبداع بالحيوان هذا عندنا النحل الزنبور لما يجي يريد يضع بيضة لما يريد يضع بيضة يلد يعرف ان هذا البيض راح يكبر ويريد اكل شو يسوي له يجي الى عنكبوت يلش على العنكبوت امات يشح يجيبه يخليه يم حفرة يحفر ويخليه يمها يدب البيض كالحفرة ويغطي بالتراب ويغطي جنب هذا العنكبوت اللي قتله حتى البيض بس يكبر يلغذاء يمه شوية ايام قليل يلقى غذاء يقوم يأكل منه يتغامن شو تصور هذا اكو عنده شبكة عصبية ما اكو عنده شبكة هو العبود شلون يأكل شوف شوف شوف يعني تبير الله عز وجل هذا العنكبوت كيف يأكل مفروض هذا العنكبوت تجي الانثى تفرج خيط بحجم 4 بالألف من البصل فتطلع من جوها تنسج من عندها إذا نسجت البيت كملت النشيب البيت تفرز خيط خاص من جسمها إلى ذلك البيت وظل وين ما تروح هذا الخيط معها مثل التلغراف عينا إذا تحرك هذا الخيط معناه بيتها طبيت شيء ترجع رأسا للبيت تلقى خنفساء مثلا أو تلقى ذبابة أو تلقى أي حيوان صغير جاي لهنا تلشعه تحقنه بالشم تقتله إذا مات تأكدت من موته تمتص دمه تعيش على دمه نبه لي إيه؟ هي هاي نفسها العنكبوت اللي تلشع وتقتل يسلط عليها الزنبور أيضا يلشعها ويقتلها مو هذا القاتل الله يسلط عليه قاتل نبه لي جين إيه نعم وغدا يقتل الرفيق رفيق ويعض الكلب العقور عقور فأتشي عينا صور الله عز وجل لازم أن يسلط عليه من يتولى عبادته لأنه جند أنتقم به وأنتقم منه فتأمل أن هذا تشوف الهداية هالنمط من الهداية الذي وضعه الله عز وجل للحيوان هذا النمط أعطى خلقه الاستفادة مما خلق سواء كان ذلك الخلق إنسان

أعطى كل شيء خلقه، الخلق الإنسان هدى لأن يستفيد من الطاقات، وهدى الحيوان لأن يستفيد في معاشه أيضا من الطاقات. الذي أعطى كل شيء خلقه، هذا الرأي الأول. الرأي الثاني أن معنى قوله تبارك وتعالى الذي أعطى كل شيء خلقه يعني أعطى كل شيء صورته اللي يستفيد من عدها في وجوده. شلون؟ طبعا احنا عندنا البيئات تختلف، البيئة البحرية غير البيئة الأرضية، بيئة الجو غير بيئة الأرض. لما يريد يخلق كائن يكون خلقه يستفيد من بيئته، وإن كان بالعكس نظرية داروين تقول أن الوظيفة تخلق العضو، بينما بالعكس احنا عندنا النظرية بعكس هذا. شلون يعني الوظيفة تخلق العضو؟ يعني أن السمك إلى وظيفة يشبح بالماء، لما إلى وظيفة يشبح بالماء هالوظيفة خلقت له، خلت الزعانف تطلع عنده بجسم السمكة ويقوم يفوج بيها بالماء. بالعكس احنا نقول أن الله عز وجل مسبقا قدر أن هالحيوان للماء، خلق له من الأول، من الأول وضع له ما يحتاج إليه بالسباحة، قدر أن الطير بالجو يحتاج أجنحة، خلق له الأجنحة قبل أن يلقيه بالجو، مو ذب بالجو ما عنده أجنحة وبعدين صار يحتاج إلى أجنحة وطلعت له أجنحة، لا مو شكل نبالي. إذن أكو تخطيط مسبق. الإنسان يمكن أن يعيش بالجو، يمكن أن يعيش بالبر، يمكن أن يعيش بالبحر، الله عز وجل أعطاه هيئة صالحة لأن يعيش في كل مكان، أعطاه مجال لأن يعيش في كل مكان، هيئ له أعطاه العقل، أعطاه الأعضاء التي يستفيد بها من كل البيئات التي يمكن أن يعيش بها، فأعطاه كل شيء خلقه. أعطى أفرض الصحراء تحتاج إلى نوع معين، خلق الإبل خلاها مراكب للصحراء، في نفس الوقت وضع لها أرجل لا تغوص بالرمال الناعمة، أعطى عنق طويل يمكن أن يستفيد به منين؟ من الأشجار العالية التي يأكل منها. شلح بأسلحة غريبة، يعني الطافرد وعاء للماء في داخل الجسم، أعطاه شنام بالصحراء إذا ما أكو أكل يضطر يأخذ من شنامه من هالذخير الخزين اللي عنده من الشحوم يأكل منها إلى أن يوقع له على مكان يتناول من عنده غذاءه. هذا ما إجى عفوي، هذا كله بتخطيط الله عز وجل، هذا ما إجى عفوي. بعدين إلى جانب هذا انطى صورة خاصة يتميز بها عن باقي الحيوانات، والإنسان أيضا أعطى صورة خاصة يتميز بها، وإلا أرجوك لو الصور شوية تلتقي كان المشاكل، كان المجتمع تحول إلى كتلة من المشاكل. شوفوا سادتش قد أكو مرت بالكرة الأرضية بشر، البشر الهائل، يعني كل جيل من الأجيال، الآن الجيل إحنا اللي نعيش به، لا روح بعيد الساحنة، البشر انوجد على نظريات من ملايين السنين وعلى نظريات أقل من المليون. المهم هذا البشر من وجد إلى الآن إحنا عدنا نعيش 5,000 مليون من البشر الآن موجودين على سطح الكرة الأرضية، مو الشكل؟ 5,000 مليون تقدر تلقى وجه يشبه الوجه الثاني 100%؟ ملك والحال هو ترى نفس التصميم، يعني خشم وحلق وعينين وجبهه والى اخره، يعني هلا الهيكل هذا زين، هيكل واحد ما متغير، عيون اثنين وانف وفم وخدود وجبهه هاي، لكن ممكن تلقى وجه هذا يشبه هذا الوجه 100%؟ ابدا ما ممكن. حتى بالتوأم، التوأم نفسه اللي يصير به احيانا يولدون توأم، التوائم المتماثلة، حتما اكو ما يميزه، اكو شيء يميزه، مع العلم هم متكونين من حيوان واحد لكن مع ذلك هناك ما يميزه. هذا شيء يدل على ماذا؟
يعني انت روح لك الان الى اعظم مهندس او الى اعظم فنان مثل ما يعبروا عنه، عند ريشة يمكن ان يصور ويبدع، مهما اذا رد يصور لألف صورة حتما تتشابه، حتما يقع التشابه ما بيناتها تلتقي في كثير، يعني يعجز ما يقدر يبدع بعد. لكن تصور الباري عز وجل هالملايين من الناس ولا يمكن ان يكون انسان يشبه انسان اخر 100% ممكن. هاي من ايات الباري عز وجل. كل واحد الطاه خلقه، الطاه يأتى الخاصة، لان اذا صار البناء هذا مثل هذا عينان مشكلة، هذا يتداين ويلحقون هذا الثاني المشكين، تعالنا انت طينا. فتأمل من هالنوع ما تصير، يعني ما لابد وان الله عز وجل ينظم لعباده هذا النمط. اعطى كل شيء خلقه، كل شيء ميزه، كل شيء ميزه، اعطى ميزه النبات، اعطى ميزاته الحيوان، اعطى ميزاته. مو هو ترى وجه الابداع شنو؟ يعني اللي وجه الابداع منين جاي؟ وجه الابداع جاي ان هذه الماده اللي يصير منها الانسان، هو الحيوان يصير منها والسمك يصير منها، ليش ما تطلع؟ يعني ليش ما تطلع متشابهه؟ يعني البلازم هذا او البروتوبلازم نفسه، ليش ما تطلع كلها متشابهه؟ والمفروض ان الماده واحده. الزرع صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد، ارض واحده وماء واحد وبيئه واحده، تجي الى قطعة مربعة بيها الف شكل من النبات. انت شايف ابداع الخالق يقف عند حد؟ هي وكاين من اية في السماوات والارض يمرون عليها، هذول معرضين عن ايات الله ما متنبهين الها. هذا ما لما يمر له على بستان ما يقعد يقرأ ابداع الخالق فيما خلق، لما يمر على هالوجوه عينها ما يقدر يقرأ إبداع الخالق فيما خلق. الله عز وجل تقرأه في كل شيء، وين ما تروح أنت تقرأ الله، تقرأ الله في البحر وتقرأه في البر وتقرأه في التراب وتقرأه في وجوه الناس وتقرأه في تصرفاتهم وتقرأه في كل حركة بالكون صغيرة أو كبيرة. الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هدى الأفكار النيرة والعقول المستنزئة إلى قراءة الله من وراء مخلوقاته. شو يقولون؟ الأثر يدل على المؤثر. حتما أنت لما تمر بهذا الأثر، خصوص إذا الأثر أكو بدقة، هذا يدلك على أن المؤثر حكيم. يعني أنت الآن هاي الساعة اللي تتعلق على الحائط لو تشوفها طبعا وتفكر تقول هذا المهندس وين رايح، هذا عنده عقليه ضخمه اللي قدر يجزئ لي الوقت وشوالي هالجهاز الدقيق المحكم. الان كمبيوتر مثلا ها كبره تقدر تتصل به بالعالم، هذا يدل على عقل مهندس ضخم. لكن الشيء اللي يكون تقرا ان المخ اللي طلع الكمبيوتر منو اللي سواه؟ مالك شيء، هذا اذا تلف انت تقدر تسويه؟ هذا اللي ما تقدر، هذا اللي ما تقدر له. من هنا تستدل على ان وراء هذا الكون مكون. هذا الرأي الثاني. ثم هدى، يعني هدى للاستفادة من النظر في مخلوقات الله عز وجل الى معرفة الله. الرأي الثالث ان لا، هذا مروي عن ابن عباس وابن جبير. شنو هو الرأي؟ الذي اعطى كل شيء خلقه، يعني اعطى كل كائن زوجته. نبه لي شوي الآية، نبه لي لهذا الرأي وهو رأي ضخم، أن الله عز وجل لما خلق الزوجية العامة أطى كل واحد خلقه، يعني زوجته من خلقه من جنسه. هذه يستدلون منها الفقهاء على أن الإنسان لا يتزوج إلا من جنسه. مو أكو فرد نظرية من النظريات، قلت لك أكو نظريات مشبوهة شوية، يعني بينما الدنيا تلقاها مقلوبة، الناس تفكر برغيفها وتفكر بحريتها وتفكر بجسمها،
فجأة يطلع لك فد رأي أن واحد طلع جنية مثلا من بطن واحد مو الشكل أو ما أدري شو أو ما أدري كذا. لا مو على رسل هالحكاية يعني. يعني أنا دا أقرأ بعض كتب تصدر تعالج قضايا الجن يعني. يعني أمس قرأت إلى كتاب 4 أجزاء جابوه من الحجاز أمس قرأتها. مساحة كبيرة عن الجنون بيحكي عن الجنون زين. فالحقيقة أن هالنمط هذا حكي يعني مو طبيعي عليه علامة استفهام. وهالمشكلة هسه احنا ما عايزين سبب من أسباب التفرقة حتى نجيب لنا فد سبب ثاني. يعني أرجوك احنا بيع حالة تعال واحد هذا ابن إنسية وهذا ابن جنية ايش يخلصها هذا. إذا تجوز لي أن الإنسان يمكن أن يتزوج يعني من الجن معنى ذلك أن الأولاد راح يطلع واحد ابن جنية واحد ابن إنسية على أيك. فالآية تقول الذي أعطى كل شيء خلقه من جنسه رأي ابن عباس رضي الله عليه وابن جبير جن أن الباري عز وجل لكل واحد أعطاه خلقه أن يتزوج من جنسه. يعني بتعبير آخر أنها خلق لكم من أنفسكم أزواجا يعني من نوعكم من جنسكم من النوع اللي أنت منتمي إليه. ما يمكن للإنسان أن يتزوج من غير جنسه. وكذلك الكائنات الأخرى ما تتزوج إلا من جنسها. ولذلك قلت لك أنا أشرت لك قبل ليلتين قلت لك أن الباحثين الإسلاميين يعتبرون بعضهم يميل إلى الحرمة وبعضهم إلى الكراهة الشديدة أن الفرس تكون أنثى لحمار. نبه لي لأنه هذا يعتبروه ذل للفرس. يعني شلون إحنا عدنا الكفاءة كفاءة لازم هنا تصير أيضا هاي من غير جنسة لاستخراج التوليد منهما. وهي نظرية رائدة والله يعني نظرية جدا رائدة يعني لأن هذا غير نوع. هذا نوع هو وهذا نوع أفرض الفصيلة متحدة لكن هذا غير نوع وهذا غير نوع. على العموم إحنا لما نرجع نشوف أن الله عز وجل ما راعى إلا الخلق خلق لكل إنسان زوجة من جنسه بس وإجا للكفاءة قال الكفاءة إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه بس هذا هو الكفاءة بهاي. أما الأسباب الأخرى بها كفاءة هاي عند أموال لو ما عند أموال هذا عند الشارع ما مو وارد تأخذ بي. أنا أقول لك تأخذ بي بعض المذاهب الإسلامية موجود لكن ما يثبت للنقد ما يثبت للنقد. ما أدري قد يصير عندنا مجال نتناوله بصورة مفصلة أو لا. يعني واحد يرى الكفاءة أفراد بالحرية وأنا أستغرب مثل الأحناف يقولون إذا واحد كان مولى يعني كان مملوك وأعتق ويجوز لأن يتزوج من حرة أو ما يجوز لأن يتزوج من حرة. لا يقولون ما يجوز لأن يتزوج لازم أكو كفاءة. يقول لزين شأت شلون في باب الجنايات بالفقه الجنائي تقول أن الشيد يقتل بعبده. يعني إذا عبد قتل شيدة لملكه إذا عبد أو شيد قتل عبده اللي ملكه تقتل الشيد بعبده لأنه متشاوي. تقول النفس بالنفس زين هنا النفس بالنفس وهنا مو شو ليش ليش هنا شو هنا مو شو. إذا كان شواء هنا شواء وهنا شواء ما يمكن. يعني بشيء تناقضك به تماما. أنت ترتئي الكفاءة إذا كفاءة هنا ماكو هناك هم ماكو كفاءة ليش إذا. فأكو نوع يعني نمط من هالنوع. يعني مثلا بعضهم يرى الكفاءة بالقومية نعم ويقول معنى ذلك أن الأعجمي ما يجوز أن يتزوج العربية
موجود هذا رأي الجماعة. هاي كلها آراء بعيدة عن روح الإسلام. يعني أنا ما أريد أتهم من يقول بها، لكن أقول مشتبه، يعني لأن الله عز وجل خلق الناس وجعلهم شواشي كأسنان المشت. عندنا النص التشريعي الصريح، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولذلك تلاحظ رسول الله صلى الله عليه وآله، ولذلك تلاحظ رسول الله صلى الله عليه وآله زوج إماء وزوج إلى أناس كانوا مملوكين، نعم، وزوجهم أخت عبد الرحمن بن عوف الطاهر البلال الحبشي رضوان الله عليه، نعم. يعني تأمل، بنت عبد المطلب سيد البطحاء انطاها إلى زيد بن حارثة، وهكذا وهكذا. رسول الله صلى الله عليه وآله أعلن حقوق الإنسان في وقت كان الإنسان يومئذ عرض للعذاب وللألم وعرض للتفاوت وعرض للتفرقة. الإسلام إجا يحمل هذا العطاء الضخم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم، لأنه الإنسان أخو الإنسان أحب أم كره، ولذلك الطال الإنسان بعد وكرم تكريم لا حدود له. يعني لما ترجع إلى المشرع الإسلامي وتكريم الإنسان، تكريم ما تلقى حضارة من الحضارات كرمت الإنسان كما هو، لذلك جعلته سيد الموجودات واعتبرت كل هذا الإنسان كل ما في الدنيا له. وقطر من دم لئن تزول السماوات والأرض أهون على الله من قطرة دم حرام تشفك. يعني إذا كان لها الدرجة من الأهمية قد يعنى، لأن الله عز وجل هو واهب الحياة، ومن حق وحده أن يشترد الحياة. ما يصير، ليس لأحد حق في أن يشترد الحياة إلا بأمر الله. يعني أمر الله عز وجل بالقتل القصاص، إذا قاتل يقتل، الزنا بعد الإحصان، الكفر بعد الإيمان، القتل واحد يعتدي يقتل، أكو أشياء نص عليها المشرع. لذلك يقولون الحسين كان إلى موقف يوم العاشر لما نزل إلى الساحة، بسط لهم رداء، قال لهم أنتوا جايين مصممين على قتلي وانتهاك حرمتي، شيئين عندكم، عندكم قاتل محاولة قتل، تصميم على قتل وانتهاك حرمة، وحدة وحدة. أما القتل أنا أسألكم، تطلبوني بدم لكم أرقته؟ أنا سبق أن إلكم عندي مثلا دم مرا أرقت لكم دم، تطلبوني بدم لكم أرقته، بمال أخذته، بسنة غيرتها، بشريعة بدلتها؟ ماكو شيء، ماكو جواب. البغاة المعتدون ما عنده جواب، رشقوه بالسهام، هذا كان الجواب. مسح الحسين دماء انشالت على بدنه، ثم قال اللهم إن هؤلاء قوم استولى عليهم الشيطان فأنشاهم ذكرك العظيم. الشيء الثاني يقولهم انتهاك حرمتي، يقولهم أنتوا تدعون أنكم عندكم غيرة وأنتوا عرب وأكو عندكم جذور، أنتوا تنتهكون حرمة، لماذا مصممين على انتهاك الحرمة؟ وهذا الشيء اللي صار بالفعل. وإلا أرجوك مجموعة نساء، الحسين احتاط لها ليلة العاشر، أمر بحندق احتفر داير مداير الخيمة، ووضع فيه حطب وأوقد النار حتى لا يروعوا لهم طفل أو يروعوا لهم امرأة. ولكن من أين تخجل أوجه أموية شكبت بلذات الفجور حياة. كانت النتيجة بمجرد أن طاح الحسين هجمت الخيل على المخيم. الحسين على الرمال، خد على الرمال، صنع له وشادة من الرمل، الجراحات أخذت نشف الدماء، أخذ ما بطاقة على الحركة.
يسمع صوت

عزيز عليه، الصوت اللي عاش وياه طيلة عمره، صوت أخت زينب، ترى هاي ما ابتعدت عن الحسين يوم من الأيام، ها؟ ولذلك تخاطب تقول له يعني تذكر بها الحقيقة عندما بعثت إليه بصوتها.

وعمي. قصت الى الحسين، حاول ان يلبيها، لم يقوى، نهض، سقط، نهض ثانيا وثالثا. التفت لهم صاح: يا شيعة آل أبي سفيان، إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد، ارجعوا إلى أحسابكم، كنوا أحرارا في دنياكم، كنوا عربا كما تزعمون، أنا الذي أقاتلكم وتقاتلوني، وهذه النساء ليس عليها جناح. آخر صورة في عين زينب عن الحسين لما فارقها وطلع من الخيمة، ويقول بعض المؤرخين يقول أتبعته بعينيها إلى أن بعد عنها أرجعت عينيها وقد امتلأت بالدموع، وظلت هذه الصورة بعينيها تؤرقها ليل نهار لا تهدأ.

شمر الخمى. ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك.

0: بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء، فرج عنا يا الله. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من على أسراه بالفكاك. اللهم لا تؤاخذنا بسوء أعمالنا. الأخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
1: يتيم قلبه شمل البرايا

0: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم. قصص من السيرة النبوية الشريفة.
1: برنامج في حلقات يعده للإذاعة فاروق فاضل عزيز.
0: في التقديم هدى رمضان ومحمد زهير حسام.
1: قصص من السيرة النبوية الشريفة من إخراج حسن عماد.

0: في ظلال النبوة والرسالة.
1: أعزائنا المستمعين، فسدت عقائد العرب وسيطرت عليهم الخرافات والأوهام، وعبدوا الأصنام والأوثان التي ملأت مكة والكعبة التي تميزت بالتوحيد الخالص لله عز وجل منذ عهد إبراهيم عليه السلام. وانحدر الناس مع شهواتهم، فشاع فيهم الزنا والخمر والقمار ووأد البنات ودفنهن وهن أحياء خشية العار، وتناحروا بينهم تناحر الوحوش، فكانوا يتقاتلون فيما بينهم لأتفه الأسباب، وقد تستمر الحروب بين القبائل سنين عديدة تكاد تفنيهم.
0: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر في أحوال قومه فيحزن لما هم فيه من الجهل والفساد والغفلة والضلال، ويقلقه مصيرهم، فيفكر ويطيل التفكير ويتمنى لو صلح حالهم وأبصروا طريق الحق ثم ساروا على جادته. ولكن ما هو الطريق الصحيح؟ وما هو المخرج لهؤلاء القوم مما هم فيه؟ هذا الهم الثقيل هو الذي شغل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقلق من أجله راحته. وكانت هذه الحيرة الشديدة هي التي ينقبض لها صدره وتضيق بها نفسه، فكان يفر بهمه إلى الجبال والكهوف فيخلو بنفسه في عزلة عن الناس، يتفكر ويتأمل ويتوجه بقلبه وجوارحه إلى الله خالق السماوات والأرض، ويدعوه بأن يشرح له صدره ويخرجه من هذه الحيرة ويهديه سواء السبيل.
1: في غار حراء.
0: اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم غار حراء فاتخذه مكانا لخلوته، وهو كهف صغير بأعلى جبل حراء في شمال شرق مكة في مكان منقطع عن العمران.
1: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأوي إلى هذا الغار فيعتكف فيه أياما وليالي، يتعبد الله على الطريقة الحنفية، طريقة جده إبراهيم الخليل عليه السلام، وكان يتزود لذلك بما يكفيه من الطعام والشراب، وقد حبب إليه الخلاء وأولعت به نفسه ولعا شديدا، فلم يكن شيء أحب إليه من أن يخلو وحده وأن ينفرد بنفسه في ذلك المكان عن الناس وعن ضوضاء الحياة، يقلب بصره فيما حوله من مظاهر الكون الرائع التي تدل على خالق عظيم بديع أبدع هذا الكون البهي المتناسق، غير مطمئن لما عليه قومه من عقائد الشرك المهلهلة وتصوراتها الواهية.
0: لقد كان اختياره صلى الله عليه وسلم لهذه العزلة طرفا من تدبير الله له ليعبده لما ينتظره من الأمر العظيم،

0: ولما أتم النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة من عمره ظهرت تباشير الصبح وطلايع السعادة، وآن أوان البعثة، وبدأت آثار النبوة تلوح من وراء آفاق الحياة. وكانت أول هذه الآثار الرؤية الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤية إلا جاءت مثل فلق الصبح.
1: وما زالت إشراقات النور البهي تتوالى عليه وهو في خلواته تلك، حتى جاء اليوم الموعود لبعثته صلى الله عليه وسلم. كان ذلك في 17 من شهر رمضان في 41 من ميلاده، عندما نزل عليه الملك جبريل وهو يتعبد الله في غار حراء، فقال له: اقرأ. قال صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحدثنا عن ذلك، فأخذني فغطني، أي ضمني جبريل ضمة شديدة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني، أي تركني، فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فضمني ثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وكان ذلك أول يوم من أيام النبوة وأول وحي من القرآن.

0: في بيت خديجة.
1: عاد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى خديجة يرتجف فؤاده من الفزع وهو يقول: زملوني زملوني، لقد خشيت على نفسي. فقامت إليه خديجة فزملته، ولما أبصرت تغير لون وجهه الكريم صلى الله عليه وسلم مسحت بيدها الحانية على وجهه وهدأت من روعه، ثم سألته عن سبب ما ألم به وأفزعه، فقص عليها صلى الله عليه وسلم الخبر. فقالت للنبي صلوات الله عليه وسلم في ثقة وإيمان: كلا، والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق.
0: كانت خديجة رضي الله عنها سيدة عاقلة وفاضلة، وكانت قد سمعت بالنبوة والأنبياء والملائكة من قبل، وكان لها ابن عم اسمه ورقة بن نوفل، وكان قد قرأ الكتب وسمع من أهل التوراة والإنجيل.
1: وكانت خديجة أعرف الناس بأخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فاستبعدت أن يكون به مس من الجن، ورأت أن تستعين بابن عمها ورقة بن نوفل، فانطلقت إليه بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم.
0: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ورقة بالذي رآه في الغار، فقال له ورقة: والذي نفسي بيده، إنك لنبي هذه الأمة، ولقد جاءك الناموس الأكبر الذي جاء موسى، وإن قومك سيكذبونك ويؤذونك ويخرجونك ويقاتلونك.
1: تعجب النبي محمد صلى الله عليه وسلم من كلام ورقة، فقد كان صلى الله عليه وسلم

0: فترى الوحي قليلا، فحزن الرسول صلى الله عليه وسلم وظن أنه ليس أهلا لتحمل الرسالة، ولذلك لم يعد الوحي ينزل. ثم تتابع نزول الوحي بعد عدة شهور، وبدأ القرآن ينزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وأقسم الله لنبيه في سورة الضحى بأنه ما هجره ولا تركه، وقد تولاه بالرعاية منذ نشأ، ولم يتخلى عن لحظة من لحظات حياته صلى الله عليه وسلم.
1: فالله سبحانه وتعالى آواه وهو يتيم قد فقد أباه وأمه، وأغناه وهو فقير يرعى الغنم على قراريط لأهل مكة، وهداه وهو ضال حائر لا يدري كيف يصلح قومه، واصطفاه من دون قومه ليكون رسوله إليهم وإلى الناس كافة، ثم طمأنه بأنه سيظل يرعاه ويحوطه ويعطيه من فضله ورحمته حتى يطمئن ويرضى.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم.
1: تلك كانت هي الآية التي أنزلها جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم بعد تلك الفترة التي انقطع فيها الوحي عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا وكانت خديجة رضي الله عنها أول من آمن بالله ورسوله، وصدقت بما جاءه من الله، ووقفت إلى جانبه صلى الله عليه وسلم تؤازره وتثبته وتشحذ عزيمته وتخفف عنه كل ما ألم به من هم، وتهون عليه أمر الناس وما يلقاه من تكذيبهم وأذاهم.

0: إسلام علي بن أبي طالب وزيد بن حارثة رضي الله عنهما.
1: لقد أسلم علي بن أبي طالب عليه السلام وهو يومئذ ابن 10 سنين، وكان يعيش في بيت النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام، وأخذه النبي ليخفف عن عمه حيث كان أبو طالب كثير العيال وقليل المال. وأسلم كذلك زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد تبناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان إسلام هؤلاء وهم أهل بيت النبي شهادة من أقرب الناس إلي وأعرفهم به وبصدقه وبإخلاصه وحسن سيرته صلى الله عليه وسلم.
0: إسلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه. كان أبو بكر الصديق أول من أسلم من الرجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان رجلا محببا وسهلا يألف الناس ويألفونه، وكان عالما بالأنساب وبأحوال القبائل وبعادات الأمم، فقد كان تاجرا زادته التجارة

0: وتجربة ومعرفة، وكان لطيف المعشر حلو الحديث، وكان ذا جاه ومنزلة وثروة في قريش، وكان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، وكانت تجمعه به جامعة قوية من الثقة والإخلاص وصدق الصحبة. فما كاد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عليه الإسلام حتى أسلم، وكان إسلامه إسلام الواثق المطمئن إلى صدق ما جاء به صاحبه، فجعل يدعو إلى الإسلام سرا من كان يثق به من أصدقائه، فآمن بدعوته عثمان بن عفان والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن الزبير، فجاء بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استجابوا له فأسلموا وصدقوا بالله ورسوله.
1: فكان هؤلاء النفر أول السابقين إلى الإيمان بالله ورسوله، فكانوا الدعائم الأولى في بناء الإسلام والأساس الذي قام عليه صرح الإسلام الشامخ. ثم تلا هؤلاء رجال من قريش لهم شرف ومكانة، ثم دخل في الإسلام رجال ونساء كثيرون حتى فشى ذكر الإسلام بمكة وتحدث به الناس.
0: بداية الجهر بالدعوة.

0: كانت الدعوة سرية في بدايتها، ومرت 3 سنوات والرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الإسلام بشكل سري، ثم أمره الله تعالى بإظهار دعوته، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصعد على جبل الصفا ونادى بأعلى صوته: يا صاحباه! وكانت صيحة معروفة عند العرب يقولها من أحس بخطر ما، فاجتمعت إليه بطون من قريش، فقال صلى الله جمعت إليه بطون من قريش، فقال صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد المطلب، يا بني فهر، يا بني كعب، أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقية؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: فإني نذير لكم، بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟
1: ومنذ ذلك الوقت لم يزل صوت الحق يرتج دويه في أرجاء مكة، فقد أظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعوة للإسلام، وصدع بالحق كما أمره الله تعالى، ولم يبعد منه قومه، ولم يردوا عليه حتى ذكر آلهتهم وعبها، فلما فعل ذلك أظهروا عداوتهم، وانفجرت مكة بمشاعر الغضب، واستنكرت حين سمعت صوتا يجهر بتضليل المشركين وعباد الأصنام، فقامت قريش تستعد لحسم هذه المعركة بين الإيمان والشرك منذ البداية. فقد عرف سادة القوم وكبراؤهم أن عبادة الله وحده لا شريك له ستقضي على سلطتهم القائمة على المظالم والسيئات، وسرعان ما جمعوا وفدا من أشراف قريش وأرسلوه إلى عم النبي صلى الله عليه وسلم أبي طالب، فقالوا: يا أبا طالب، إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا وضلل آباءنا، فإما أن تكفه عنا

وإما أن تخلي بيننا وبينه، فإنك على مثل ما نحن عليه من دين وعقيدة. فقال لهم أبو طالب قولا رفيقا وردهم ردا جميلا فانصرفا وردهم ردا جميلا فانصرفوا عنه. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه يظهر دين الله ويدعو إليه.

0: تعذيب قريش للمسلمين.
1: عزيز المستمع، لما يئست قريش من تراجع النبي صلى الله عليه وسلم عن دعوته، أنزلوا غضبهم على من كان أسلم من أبناء قبائلهم، فوثبت كل قبيلة على من فيهم من المسلمين، فجعلوا يحبسونهم ويعذبونهم بالضرب والجوع والعطش. وكان بلال الحبشي وقد أسلم يخرجه مولاه أمية بن خلف إذا حميت الظهيرة، فيطرحه على ظهره في بطاح مكة، ثم يضع صخرة كبيرة على صدره، ثم يقول له: لا والله، لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى. فيقول بلال وهو على هذه الحال: أحد أحد.
0: وكان بنو مخزوم يخرجون بعمار بن ياسر وأبيه وأمه، وكانوا قد أسلموا، يخرجون بهم إذا حميت الظهيرة واشتد الحر، يعذبونهم برمضاء مكة، فيمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. حتى قتلت أم عمار أثناء تعذيب المشركين لها وهي مصرة على دينها، فكانت أول شهيدة في الإسلام.
1: أما مصعب بن عمير فكان من أجمل شباب مكة وأنعمهم، فلما أسلم وعلم أبواه بذلك أخذوه وحبسوه، فلم يزل محبوسا حتى خرج إلى أرض الحبشة في الهجرة الأولى.
0: ولما أسلم عثمان بن عفان رضي الله عنه أخذه عمه الحكم بن أبي العاص بن أمية، فأوثقه رباطا وقال: أترغب عن ملة آبائك إلى دين محدث؟ والله لا أحلك أبدا حتى تدع ما أنت عليه من هذا الدين. فقال عثمان: والله لا أدعه أبدا ولا أفارقه. فلما رأى الحكم صلابته في دينه تركه لحال سبيله.

0: إذاء كفار قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: عزيز المستمع، لما لم تلق قريش نجاحا في صرف هؤلاء الفتيان الذين أسلموا عن دينهم ولم يلن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشتد عليهم ذلك فأغروا برسول الله صلى الله عليه وسلم سفهاءهم فكذبوه وآذوه ورموه بالسحر والشعر والكهانة والجنون، وتفننوا في إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض الإسلام على وفود القبائل أثناء الحج، كان أبو لهب يمشي وراءه ويقول: لا تطيعوه فإنه صابئ كذاب. وكان أبو لهب قد زوج ولديه عتبة وعتيبة ببنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقية وأم كلثوم قبل البعثة. فلما كانت البعثة أمرهما بتطليقهما بعنف وشدة.

0: حتى طلقاهما، فحزن لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا.
1: ولم تكن أم لهب أقل عداوة من زوجها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت تحمل الشوك فتضعه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى بابه ليلا، وكانت امرأة سليطة اللسان، تبسط لسانها وتفتري وتدس وتؤجج نار الفتنة ضد النبي صلى الله عليه وسلم، وقائمة المعذبين في الله طويلة ومؤلمة جدا، فما من أحد علموا بإسلامه إلا آذوه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقابل كل ما يلقاه وأصحابه بالصبر، فقد أمره الله بأن لا يقاتل أحدا، فلم يكن القتال مشروعا آنذاك.
0: غدا لقاء آخر وبرنامج قصص من السيرة النبوية الشريفة.

أذكار الصباح. أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد.

كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير

بك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي.

0: قالها موقنا بها حين يصبح، فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

0: قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
0: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش.

0: العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: سبع مرات
0: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت
1: والآخرة.
0: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك

0: وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: أذكار الصباح. أذكار
0: الصباح. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع

0: وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح، وثلاثا إذا أمسى، لم يضره شيء.
0: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم.

0: لها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي، كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي

0: الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه.

0: من المشركين.
1: أذكار الصباح.
0: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
1: من قال سبحان الله حين يسبق وحين ينسى،
0: سبحان الله وبحمده.
1: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تروما تيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
0: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
0: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
0: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
2: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا. إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM.

نحلق معا في الأجواء عبر أثير إذاعة الرشيد التي تنقل لكم أعذب الألحان في هذا الصباح الجميل.

نغمات تدخل القلب وتداعب الأحاسيس في صباحات تهمس فيها بأمل لصباح جديد من الرشيد.

0: 그래, 그래, 보라자.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد اف ام.
2: افا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقاءها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
3: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
3: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.

0: لعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
0: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القبطان الطبي في كركوك.
1: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
0: 0773-03-5727. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
2: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا
3: شوية أخبار من الرشيد أفهم.
4: وجه رئيس الوزراء علي الزيد بتشكيل فريق متخصص يتولى مهمة التدقيق القبلي للعقود، مؤكدا أهمية إبعاد ديوان الرقابة المالية عن أي اعتبارات سياسية أو محاصصات. وذكر بيان رسمي أن الزيد خلال زيارته مقر ديوان الرقابة المالية الاتحادي وجه باعتماد مبدأ التدقيق القبلي للعقود قبل توقيعها بوصفه إجراء وقائيا لمعالجة المشكلات قبل وقوعها، وشدد على ضرورة أن تكون العقود الحكومية السليمة قانونيا وفنيا وأن تستند إلى أسعار عادلة ومعقولة. في خطوة تهدف لتعزيز الشفافية، وجه وزير الكهرباء علي وهيب مخاطبة رسمية إلى هيئة النزاهة الاتحادية للمطالبة بتدقيق كشوفات الذمة المالية لكبار المسؤولين المتعاقبين على الوزارة. وشمل الطلب الرسمي تدقيق ثروات كل من الوزراء والوكلاء والمديرين العامين وأصحاب الدرجات الخاصة الذين شغلوا هذه المناصب خلال الفترة الممتدة من عام 2005 وحتى العام الحالي 2026، وذلك بهدف كشف أي تضخم غير مشروع في الأموال وحماية المال العام. تظاهر موظفو أصحاب العقود في وزارة الكهرباء ببغداد احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم الشهرية وتجزئة مستحقاتهم المالية، وطلب المتظاهرون التدخل الحكومي العاجل لانتظام صرف المستحقات ومراعاة ظروفهم المعيشية وتقليل ساعات العمل في ظل الظروف الحالية. كشف وزير المالية فالح الساري أن الدولة لن تستطيع تأمين الرواتب بعد شهرين من الآن، مبينا أن خزينة الدولة تضم 1 تريليون دينار فيما تتطلب الرواتب ما بين 8 و10 تريليونات دينار. ونقل عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية محمود فالح السيد تصريحات الساري مؤكدا أن الوضع المالي اليوم أسوأ من أيام الطائفية وأيام داعش، مشيرا إلى أن البلاد تمر بأزمة سياسية ومالية وأمنية فضلا عن أزمة حدود. في هذه الأثناء أكد عضو اللجنة المالية النيابية رياض التميمي استحالة اللجوء إلى خيار طباعة العملة، معتبرا ذلك مخالفة صريحة لقوانين البنك المركزي العراقي، وأوضح أن الأزمة المالية الحالية جاءت نتيجة تراكمات الفساد والسياسات الحكومية الخاطئة، لافتا إلى أن الحكومة لا تمتلك حاليا قانونا يتيح لها الاقتراض وأن الأزمة تدار بطريقة ارتجالية. وبيّن أن الحلول العاجلة لتجاوز الأزمة تتمثل في مراجعة عقود الجباية بمختلف الوزارات والجهات الحكومية. عضو مجلس النواب ماجد شنقالي كشف عن سحب 25 تريليون دينار من البنك المركزي العراقي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وأوضح أنه في حال استمرار إغلاق مضيق هرمز سيتم سحب نحو 30 تريليون دينار إضافية خلال الأشهر الخمسة المقبلة، مؤكدا عدم وجود أي توجه للاقتراض الخارجي، وأن هذه المبالغ ستؤمن بالكامل من أرصدة البنك المركزي، ما سيؤدي إلى انخفاض الاحتياطي النقدي. أفادت مصادر سورية بحالة استنفار عسكري في صفوف الجيش السوري ونشر القطعات العسكرية بالتزامن مع تحركات وتعزيزات باتجاه الحدود العراقية السورية. وبحسب المصادر فإن الفرقة 86 دفعت بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة الحدودية في وقت لم تصدر الجهات الرسمية السورية توضيحات بشأن طبيعة التحركات أو أهدافها، وفي السياق أفادت مصادر بوجود معلومات عن استعداد جماعات معارضة لتنفيذ عمليات ضد إيران انطلاقا من الأراضي العراقية دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة هذه المعلومات أو الجهات المعنية بها.
3: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: صباح الخير، صباح الخير من الرشيد فام.
1: الأولى الرشيد فام.

الصباح رباح والتميز نجاح. أول شيء أفهم.

0: صباح الخير، صباح الخير من الرشيد FM.
1: Red One, Mr. Worldwide, Hamed Shaki.

0: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: وجه رئيس الوزراء علي الزيد بتشكيل فريق متخصص يتولى مهمة التدقيق القبلي للعقود، مؤكدا أهمية إبعاد ديوان الرقابة المالية عن أي اعتبارات سياسية أو محاصصات. وذكر بيان رسمي أن الزيد خلال زيارته مقر ديوان الرقابة المالية الاتحادي وجه باعتماد مبدأ التدقيق القبلي للعقود قبل توقيعها بوصفه إجراء وقائيا لمعالجة المشكلات قبل وقوعها، وشدد على ضرورة أن تكون العقود الحكومية السليمة قانونيا وفنيا وأن تستند إلى أسعار عادلة ومعقولة. في خطوة تهدف لتعزيز الشفافية، وجه وزير الكهرباء علي وهيب مخاطبة رسمية إلى هيئة النزاهة الاتحادية للمطالبة بتدقيق كشوفات الذمة المالية لكبار المسؤولين المتعاقبين على الوزارة. وشمل الطلب الرسمي تدقيق ثروات كل من الوزراء والوكلاء والمديرين العامين وأصحاب الدرجات الخاصة الذين شغلوا هذه المناصب خلال الفترة الممتدة من عام 2005 وحتى العام الحالي 2026، وذلك بهدف كشف أي تضخم غير مشروع في الأموال وحماية المال العام. تظاهر موظفو أصحاب العقود في وزارة الكهرباء ببغداد احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم الشهرية وتجزئة مستحقاتهم المالية، وطلب المتظاهرون التدخل الحكومي العاجل لانتظام صرف المستحقات ومراعاة ظروفهم المعيشية وتقليل ساعات العمل في ظل الظروف الحالية. كشف وزير المالية فالح الساري أن الدولة لن تستطيع تأمين الرواتب بعد شهرين من الآن، مبينا أن خزينة الدولة تضم 1 تريليون دينار فيما تتطلب الرواتب ما بين 8 و10 تريليونات دينار. ونقل عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية محمود فالح السيد تصريحات الساري مؤكدا أن الوضع المالي اليوم أسوأ من أيام الطائفية وأيام داعش، مشيرا إلى أن البلاد تمر بأزمة سياسية ومالية وأمنية فضلا عن أزمة حدود. في هذه الأثناء أكد عضو اللجنة المالية النيابية رياض التميمي استحالة اللجوء إلى خيار طباعة العملة، معتبرا ذلك مخالفة صريحة لقوانين البنك المركزي العراقي، وأوضح أن الأزمة المالية الحالية جاءت نتيجة تراكمات الفساد والسياسات الحكومية الخاطئة، لافتا إلى أن الحكومة لا تمتلك حاليا قانونا يتيح لها الاقتراض وأن الأزمة تدار بطريقة ارتجالية. وبين أن الحلول العاجلة لتجاوز الأزمة تتمثل في مراجعة عقود الجباية بمختلف الوزارات والجهات الحكومية. عضو مجلس النواب ماجد شنقالي كشف عن سحب 25 تريليون دينار من البنك المركزي العراقي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وأوضح أنه في حال استمرار إغلاق مضيق هرمز سيتم سحب نحو 30 تريليون دينار إضافية خلال الأشهر الخمسة المقبلة، مؤكدا عدم وجود أي توجه للاقتراض الخارجي، وأن هذه المبالغ ستؤمن بالكامل من أرصدة البنك المركزي، ما سيؤدي إلى انخفاض الاحتياطي النقدي. أفادت مصادر سورية بحالة استنفار عسكري في صفوف الجيش السوري ونشر القطعات العسكرية بالتزامن مع تحركات وتعزيزات باتجاه الحدود العراقية السورية. وبحسب المصادر فإن الفرقة 86 دفعت بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة الحدودية في وقت لم تصدر الجهات الرسمية السورية توضيحات بشأن طبيعة التحركات أو أهدافها. وفي السياق أفادت مصادر بوجود معلومات عن استعداد جماعات معارضة لتنفيذ عمليات ضد إيران انطلاقا من الأراضي العراقية دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة هذه المعلومات أو الجهات المعنية بها.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.

0: حاجه.
1: الساعه الان 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-335-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: إنها العادرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: أباري حتبدأ الابتسامة ويولد جمال مع طبيب الأسنان الدكتور محمد الجلالي والدكتور يوسف عامر في عيادة آفا ماري. نصنع الفرق بدقة ونرسم ابتسامة تليق به من تنظيف يعيد لأسنانك نقاءها إلى بيض يضيء ملامحك. مرونة بعلاج دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري خبرة وقنية وهام لا يضاهى. العنوان كركوك شارع المحافظة القديمة، وبإمكانك أن تحجز موعد مسبقا من خلال الرقم 0771-01-4440. أفاري مع تبدأ حكاية جمالك.
2: هيا للسفر إلى الخارج، علاج هنا في كركوك.
1: لأول مرة في العراق الشرق الأوسط تقنية متطورة دعم وعلاج المفاصل. هازتشولت يصل إلى ذات راماتيم لعلاج مشاكل الفرات والمفاصل بالليزر
2: وعلاج قدم السكري، عرق النساء، التهاب تمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق الشوكية، السوفان،
1: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حيث وفعال بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مارقة لكرايوثيرابي
1: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة روماتيم استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
1: 0773-03-5721. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: حملوا تطبيق راديو رشيد على هواتفكم واستمعوا إلى أجمل الأغاني.
1: عاشق متيام
0: تطبيق راديو رشيد متوفر على الأبل ستور والبلاي ستور.

0: حاجة.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-57-271. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلص البريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا
5: شوية أخبار من الرشيد أف أم.
6: وجه رئيس الوزراء علي الزيد بتشكيل فريق متخصص يتولى مهمة التدقيق القبلي للعقود، مؤكدا أهمية إبعاد ديوان الرقابة المالية عن أي اعتبارات سياسية أو محاصصات. وذكر بيان رسمي أن الزيد خلال زيارته مقر ديوان الرقابة المالية الاتحادي وجه باعتماد مبدأ التدقيق القبلي للعقود قبل توقيعها، بوصفه إجراء وقائيا لمعالجة المشكلات قبل وقوعها، وشدد على ضرورة أن تكون العقود الحكومية السليمة قانونيا وفنيا، وأن تستند إلى أسعار عادلة ومعقولة. في خطوة تهدف لتعزيز الشفافية، وجه وزير الكهرباء علي وهيب مخاطبة رسمية إلى هيئة النزاهة الاتحادية للمطالبة بتدقيق كشوفات الذمة المالية لكبار المسؤولين المتعاقبين على الوزارة. وشمل الطلب الرسمي تدقيق ثروات كل من الوزراء والوكلاء والمديرين العامين وأصحاب الدرجات الخاصة الذين شغلوا هذه المناصب خلال الفترة الممتدة من عام 2005 وحتى العام الحالي 2026، وذلك بهدف كشف أي تضخم غير مشروع في الأموال وحماية المال العام. تظاهر موظفو أصحاب العقود في وزارة الكهرباء ببغداد احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم الشهرية وتجزئة مستحقاتهم المالية. وطلب المتظاهرون التدخل الحكومي العاجل لانتظام صرف المستحقات ومراعاة ظروفهم المعيشية وتقليل ساعات العمل في ظل الظروف الحالية. كشف وزير المالية فالح الساري أن الدولة لن تستطيع تأمين الرواتب

0: بعد شهرين من الآن مبينا أن خزينة الدولة تضم تريليون دينار فيما تتطلب الرواتب ما بين 8 و10 تريليونات دينار. ونقل عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية محمود فالح السيد تصريحات الساري مؤكدا أن الوضع المالي اليوم أسوأ من أيام الطائفية وأيام داعش، مشيرا إلى أن البلاد تمر بأزمة سياسية ومالية وأمنية فضلا عن أزمة حدود. في هذه الأثناء أكد عضو اللجنة المالية النيابية رياض التميمي استحالة اللجوء إلى خيار طباعة العملة، معتبرا ذلك مخالفة صريحة لقوانين البنك المركزي العراقي. وأوضح أن الأزمة المالية الحالية جاءت نتيجة تراكمات الفساد والسياسات الحكومية الخاطئة، لافتا إلى أن الحكومة لا تمتلك حاليا قانونا يتيح لها الاقتراض وأن الأزمة تدار بطريقة ارتجالية. وبيّن أن الحلول العاجلة لتجاوز الأزمة تتمثل في مراجعة عقود الجباية بمختلف الوزارات والجهات الحكومية. عضو مجلس النواب ماجد شنقالي كشف عن سحب 25 تريليون دينار من البنك المركزي العراقي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وأوضح أنه في حال استمرار إغلاق مضيق هرمز سيتم سحب نحو 30 تريليون دينار إضافية خلال الأشهر الخمسة المقبلة، مؤكدا عدم وجود أي توجه للاقتراض الخارجي، وأن هذه المبالغ ستؤمن بالكامل من أرصدة البنك المركزي، ما سيؤدي إلى انخفاض الاحتياطي النقدي. أفادت مصادر سورية بحالة استنفار عسكري في صفوف الجيش السوري ونشر القطاعات العسكرية بالتزامن مع تحركات وتعزيزات باتجاه الحدود العراقية السورية. وبحسب المصادر فإن الفرقة 86 دفعت بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة الحدودية في وقت لم تصدر الجهات الرسمية السورية توضيحات بشأن طبيعة التحركات أو أهدافها. وفي السياق أفادت مصادر بوجود معلومات عن استعداد جماعات معارضة لتنفيذ عمليات ضد إيران انطلاقا من الأراضي العراقية دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة هذه المعلومات أو الجهات المعنية بها.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: حاجة.
1: إنها 12 بتوقيت الرشيد FM.
2: آفا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
3: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق
3: في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل. جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
3: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
3: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
3: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-57-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.
2: خبر يستحق الانتباه.
5: عادت تركيا تشغيل الربط الكهربائي لتجهيز العراق ب 600 ميجاوات، فيما يوفر الأردن 300 ميجاوات إضافية، ليرتفع مجموع الطاقة المستوردة عبر المسارين إلى 900 ميجاوات. ووفق الأرقام المعلنة، يحتاج العراق إلى نحو 60,000 ميجاوات مقابل إنتاج يقترب من 22,000، ما يترك عجزا بنحو 38,000 ميجاوات. وبذلك لا تخفض الإمدادات الجديدة النقص سوى بنسبة تقارب 2.4%، وهي كمية قد تساعد في دعم الشبكة خلال ساعات الذروة، لكنها لن تحدث تحولا واضحا في ساعات التجهيز. وتقول الوزارة إن الربط مع تركيا والأردن يأتي ضمن خطة لتنويع مصادر الطاقة بالتوازي مع استكمال الربط الخليجي وتطوير محطات الإنتاج المحلية، غير أن زيادة الاستيراد تبقى مرتبطة باستقرار علاقات العراق مع محيطه وقدرته على منع الهجمات التي تهدد الدول المتعاونة معه. ويرى مختصون أن الربط الإقليمي يوفر حلا سريعا ومحدودا، فيما تتطلب المعالجة الفعلية زيادة الإنتاج المحلي وتأمين وقود المحطات وتقليل الضائعات التي تستهلك جزءا كبيرا من الكهرباء قبل وصولها إلى المواطنين.

0: نصائح تربوية.
1: نصائح تربوية من الرشيد اف ام. كن قدوة، فالأبناء يتعلمون بما يرون لا بما يسمعون. الأطفال يقلدون سلوك آبائهم أكثر مما يطبقون نصائحهم، قال الشاعر، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. علم بفعلك، فإن الأفعال أبلغ من الأقوال.
0: نصائح
1: تربوية
0: من الرشيد FM.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعد.

في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد FM.

0: والآخر من الرشيد FM.
1: قم بصيانة دورية للسيارة لتتجنب مشاكل كهربائية أو ميكانيكية قد تؤدي إلى نشوب حريق، وتجنب التدخين داخل السيارة أو ترك مواد قابلة للاشتعال فيها مثل زجاجات العطور، الأجهزة المحمولة، البطاريات والشاحن والولاعات، اسطوانات الغاز. وتأكد من وجود طفاية الحريق في سيارتك وتكون صالحة للاستخدام وأنك تعرف كيفية استخدامها.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر
1: أغلن الحبك

بحاربها. رجعت الفرحة بحياتي وفهمك كفاية.

0: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: أبا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
2: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
3: وجه رئيس الوزراء علي الزيد بتشكيل فريق متخصص يتولى مهمة التدقيق القبلي للعقود، مؤكدا أهمية إبعاد ديوان الرقابة المالية عن أي اعتبارات سياسية أو محاصصات. وذكر بيان رسمي أن الزيد خلال زيارته مقر ديوان الرقابة المالية الاتحادي وجه باعتماد مبدأ التدقيق القبلي للعقود قبل توقيعها، بوصفه إجراء وقائيا لمعالجة المشكلات قبل وقوعها، وشدد على ضرورة أن تكون العقود الحكومية سليمة قانونيا وفنيا، وأن تستند إلى أسعار عادلة ومعقولة. في خطوة تهدف لتعزيز الشفافية، وجه وزير الكهرباء علي وهيب مخاطبة رسمية إلى هيئة النزاهة الاتحادية للمطالبة بتدقيق كشوفات الذمة المالية لكبار المسؤولين المتعاقبين على الوزارة. وشمل الطلب الرسمي تدقيق ثروات كل من الوزراء والوكلاء والمديرين العامين وأصحاب الدرجات الخاصة الذين شغلوا هذه المناصب خلال الفترة الممتدة من عام 2005 وحتى العام الحالي 2026، وذلك بهدف كشف أي تضخم غير مشروع في الأموال وحماية المال العام. تظاهر موظفو أصحاب العقود في وزارة الكهرباء ببغداد احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم الشهرية وتجزئة مستحقاتهم المالية، وطلب المتظاهرون التدخل الحكومي العاجل لانتظام صرف المستحقات ومراعاة ظروفهم المعيشية وتقليل ساعات العمل في ظل الظروف الحالية. كشف وزير المالية فالح الساري أن الدولة لن تستطيع تأمين الرواتب بعد شهرين من الآن، مبينا أن خزينة الدولة تضم 1 تريليون دينار فيما تتطلب الرواتب ما بين 8 و10 تريليونات دينار. ونقل عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية محمود فالح السيد تصريحات الساري، مؤكدا أن الوضع المالي اليوم أسوأ من أيام الطائفية وأيام داعش، مشيرا إلى أن البلاد تمر بأزمة سياسية ومالية وأمنية فضلا عن أزمة حدود. في هذه الأثناء أكد عضو اللجنة المالية النيابية رياض التميمي استحالة اللجوء إلى خيار طباعة العملة، معتبرا ذلك مخالفة صريحة لقوانين البنك المركزي العراقي. وأوضح أن الأزمة المالية الحالية جاءت نتيجة تراكمات الفساد والسياسات الحكومية الخاطئة، لافتا إلى أن الحكومة لا تمتلك حاليا قانونا يتيح لها الاقتراض وأن الأزمة تدار بطريقة ارتجالية. وبيّن أن الحلول العاجلة لتجاوز الأزمة تتمثل في مراجعة عقود الجباية بمختلف الوزارات والجهات الحكومية. عضو مجلس النواب ماجد شنقالي كشف عن سحب 25 تريليون دينار من البنك المركزي العراقي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وأوضح أنه في حال استمرار إغلاق مضيق هرمز

0: سيتم سحب نحو 30 تريليون دينار إضافية خلال الأشهر الخمسة المقبلة، مؤكدا عدم وجود أي توجه للاقتراض الخارجي، وأن هذه المبالغ ستؤمن بالكامل من أرصدة البنك المركزي، ما سيؤدي إلى انخفاض الاحتياطي النقدي. أفادت مصادر سورية بحالة استنفار عسكري في صفوف الجيش السوري ونشر القطعات العسكرية بالتزامن مع تحركات وتعزيزات باتجاه الحدود العراقية السورية. وبحسب المصادر فإن الفرقة 86 دفعت بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة الحدودية في وقت لم تصدر الجهات الرسمية السورية توضيحات بشأن طبيعة التحركات أو أهدافها. وفي السياق أفادت مصادر بوجود معلومات عن استعداد جماعات معارضة لتنفيذ عمليات ضد إيران انطلاقا من الأراضي العراقية دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة هذه المعلومات أو الجهات المعنية بها.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

عن مكاتبك ولا سألنا اش عجب ضاعت مواعيدك ولا جينا بعتب قطع عن مكاتبك ولا سألنا اش عجب ضاعت مواعيدك ولا جينا بعتب واحنا بهواك

الهلم نكبر من سن وردة ونصوحة طويلة ولو بدلتنا بغير حب من بدلة وإحنا بهواك تلوم بي

0: ننسى الغصين واحنا بهواك تلوم بينا اللهاينا وانت العزيز تغير
1: وراجعين. إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
2: أبا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
1: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

Nick Winder.

دخل عيونك حكينا لولا عيونك ما جينا ودخل عيونك حكينا لولا عيونك.

0: واحد. عيادات راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
1: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.
2: تبدي السالفة من أول نغمة، من أول تنهيدة بصوتها.

0: الجاي.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: آفا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
3: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
4: وجه رئيس الوزراء علي الزيد بتشكيل فريق متخصص يتولى مهمة التدقيق القبلي للعقود، مؤكدا أهمية إبعاد ديوان الرقابة المالية عن أي اعتبارات سياسية أو محاصصات. وذكر بيان رسمي أن الزيد خلال زيارته مقر ديوان الرقابة المالية الاتحادي وجه باعتماد مبدأ التدقيق القبلي للعقود قبل توقيعها، بوصفه إجراء وقائيا لمعالجة المشكلات قبل وقوعها، وشدد على ضرورة أن تكون العقود الحكومية سليمة قانونيا وفنيا، وأن تستند إلى أسعار عادلة ومعقولة. في خطوة تهدف لتعزيز الشفافية، وجه وزير الكهرباء علي وهيب مخاطبة رسمية إلى هيئة النزاهة الاتحادية للمطالبة بتدقيق كشوفات الذمة المالية لكبار المسؤولين المتعاقبين على الوزارة. وشمل الطلب الرسمي تدقيق ثروات كل من الوزراء والوكلاء والمديرين العامين وأصحاب الدرجات الخاصة الذين شغلوا هذه المناصب خلال الفترة الممتدة من عام 2005 وحتى العام الحالي 2026، وذلك بهدف كشف أي تضخم غير مشروع في الأموال وحماية المال العام. تظاهر موظفو أصحاب العقود في وزارة الكهرباء ببغداد احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم الشهرية وتجزئة مستحقاتهم المالية، وطلب المتظاهرون التدخل الحكومي العاجل لانتظام صرف المستحقات ومراعاة ظروفهم المعيشية وتقليل ساعات العمل في ظل الظروف الحالية. كشف وزير المالية فالح الساري أن الدولة لن تستطيع تأمين الرواتب بعد شهرين من الآن، مبينا أن خزينة الدولة تضم 1 تريليون دينار، فيما تتطلب الرواتب ما بين 8 و10 تريليونات دينار. ونقل عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية محمود فالح السيد تصريحات الساري، مؤكدا أن الوضع المالي اليوم أسوأ من أيام الطائفية وأيام داعش، مشيرا إلى أن البلاد تمر بأزمة سياسية ومالية وأمنية فضلا عن أزمة حدود. في هذه الأثناء أكد عضو اللجنة المالية النيابية رياض التميمي استحالة اللجوء إلى خيار طباعة العملة، معتبرا ذلك مخالفة صريحة لقوانين البنك المركزي العراقي. وأوضح أن الأزمة المالية الحالية جاءت نتيجة تراكمات الفساد والسياسات الحكومية الخاطئة، لافتا إلى أن الحكومة لا تمتلك حاليا قانونا يتيح لها الاقتراض وأن الأزمة تدار بطريقة ارتجالية. وبيّن أن الحلول العاجلة لتجاوز الأزمة تتمثل في مراجعة عقود الجباية بمختلف الوزارات والجهات الحكومية. عضو مجلس النواب ماجد شنقالي كشف عن سحب 25 تريليون دينار من البنك المركزي العراقي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وأوضح أنه في حال استمرار إغلاق مضيق هرمز سيتم سحب نحو 30 تريليون دينار إضافية خلال الأشهر الخمسة المقبلة، مؤكدا عدم وجود أي توجه للاقتراض الخارجي، وأن هذه المبالغ ستؤمن بالكامل من أرصدة البنك المركزي، ما سيؤدي إلى انخفاض الاحتياطي النقدي. أفادت مصادر سورية بحالة استنفار

0: عسكري في صفوف الجيش السوري ونشر القطاعات العسكرية بالتزامن مع تحركات وتعزيزات باتجاه الحدود العراقية السورية. وبحسب المصادر فإن الفرقة 86 دفعت بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة الحدودية في وقت لم تصدر الجهات الرسمية السورية توضيحات بشأن طبيعة التحركات أو أهدافها. وفي السياق أفادت مصادر بوجود معلومات عن استعداد جماعات معارضة لتنفيذ عمليات ضد إيران انطلاقا من الأراضي العراقية دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة هذه المعلومات أو الجهات المعنية بها.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.
2: أجمل الأغاني التسعينية

0: حملوا تطبيق راديو الرشيد على هواتفكم واستمعوا إلى أجمل الأغاني.
1: عاشق متيّم
0: تطبيق راديو الرشيد متوفر على الأبل ستور والبلاي ستور.

بإمكانكم الاطلاع على آخر الأخبار والاستماع إلى بثنا المباشر من خلال موقعنا الإلكتروني www.radiorashidmedia.com.

0: انتباه
1: انتباه
0: انتباه، وأنت تقود السيارة علي الراديو واستمتع لأجمل الأغاني التسعينية على الرشيد FM.

في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم إنها الرشيد FM.

0: نصائح تربوية من الرشيد اف ام.
1: اجعل بيتك موطنا للحوار لا ساحة للأوامر. التربية ليست فرضا بل شراكة في الفهم. قال الشافعي: ما نظرت أحدا إلا وتمنيت أن يظهر الله الحق على لسانه. الحوار يفتح الأبواب والصراخ يغلقها.
0: نصائح تربوية من الرشيد FM.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيدة.
1: مراجعين. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: أفا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقاءها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
1: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
3: وجه رئيس الوزراء علي الزيد بتشكيل فريق متخصص يتولى مهمة التدقيق القبلي للعقود، مؤكدا أهمية إبعاد ديوان الرقابة المالية عن أي اعتبارات سياسية أو محاصصات. وذكر بيان رسمي

0: الوزراء والوكلاء والمديرين العامين وأصحاب الدرجات الخاصة الذين شغلوا هذه المناصب خلال الفترة الممتدة من عام 2005 وحتى العام الحالي 2026، وذلك بهدف كشف أي تضخم غير مشروع في الأموال وحماية المال العام. تظاهر موظفو أصحاب العقود في وزارة الكهرباء ببغداد احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم الشهرية وتجزئة مستحقاتهم المالية، وطلب المتظاهرون التدخل الحكومي العاجل لانتظام صرف المستحقات ومراعاة ظروفهم المعيشية وتقليل ساعات العمل في ظل الظروف الحالية. كشف وزير المالية فالح الساري أن الدولة لن تستطيع تأمين الرواتب بعد شهرين من الآن، مبينا أن خزينة الدولة تضم 1 تريليون دينار فيما تتطلب الرواتب ما بين 8 و10 تريليونات دينار. ونقل عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية محمود فالح السيد تصريحات الساري مؤكدا أن الوضع المالي اليوم أسوأ من أيام الطائفية وأيام داعش، مشيرا إلى أن البلاد تمر بأزمة سياسية ومالية وأمنية فضلا عن أزمة حدود. في هذه الأثناء أكد عضو اللجنة المالية النيابية رياض التميمي استحالة اللجوء إلى خيار طباعة العملة، معتبرا ذلك مخالفة صريحة لقوانين البنك المركزي العراقي، وأوضح أن الأزمة المالية الحالية جاءت نتيجة تراكمات الفساد والسياسات الحكومية الخاطئة، لافتا إلى أن الحكومة لا تمتلك حاليا قانونا يتيح لها الاقتراض وأن الأزمة تدار بطريقة ارتجالية، وبيّن أن الحلول العاجلة لتجاوز الأزمة تتمثل في مراجعة عقود الجباية بمختلف الوزارات والجهات الحكومية. عضو مجلس النواب ماجد شنقالي كشف عن سحب 25 تريليون دينار من البنك المركزي العراقي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وأوضح أنه في حال استمرار إغلاق مضيق هرمز سيتم سحب نحو 30 تريليون دينار إضافية خلال الأشهر الخمسة المقبلة، مؤكدا عدم وجود أي توجه للاقتراض الخارجي، وأن هذه المبالغ ستؤمن بالكامل من أرصدة البنك المركزي، ما سيؤدي إلى انخفاض الاحتياطي النقدي. أفادت مصادر سورية بحالة استنفار عسكري في صفوف الجيش السوري ونشر القطعات العسكرية بالتزامن مع تحركات وتعزيزات باتجاه الحدود العراقية السورية. وبحسب المصادر فإن الفرقة 86 دفعت بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة الحدودية في وقت لم تصدر الجهات الرسمية السورية توضيحات بشأن طبيعة التحركات أو أهدافها. وفي السياق أفادت مصادر بوجود معلومات عن استعداد جماعات معارضة لتنفيذ عمليات ضد إيران انطلاقا من الأراضي العراقية دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة هذه المعلومات أو الجهات المعنية بها.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفأم.

0: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: آفا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
1: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
1: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
1: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم، الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
1: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.
1: خبر يستحق الانتباه.

0: يقترب العراق من اختبار سياسي وأمني حاسم مع انتهاء مهلة حصر السلاح نهاية أيلول وتحويل موقف إدارة أو ائتلاف إدارة الدولة من تعهد سياسي إلى التزام يضع الفصائل أمام خيارين: الانضواء تحت سلطة الدولة أو مواجهة القانون. في الوقت نفسه تتحرك حكومة الزيدي وسط أزمة مالية وضغوط داخلية واستعداد لزيارة السعودية يفترض منها إعادة بناء الثقة مع الجوار. وللحديث أكثر حول تفاصيل هذه الملفات ينضم معنا مباشرة الأكاديمي والباحث في الشأن السياسي الدكتور غالب الدعمي. أهلا بك دكتور الدعمي في نشرتنا الإخبارية. بداية، كيف ترى قرار ائتلاف إدارة الدولة بمعاملة كل طرف يحتفظ بسلاحه بعد 30 أيلول وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب؟ طيب، هل يعتبر انتقالا فعليا من التفاوض إلى الحسم برأيك لك دكتور الدعمي؟
1: مساء الخير وشكرا على الاستضافة. تطور كبير وملحوظ من جهات كانت تدعم السلاح أصبحت الآن ضد السلاح. يبدو أن المرحلة أجبرت هذه الكتل السياسية للتخلي عن هذا العنوان والذهاب بعنوان بناء الدولة. ضغوط كبيرة تواجهها تحديدا الإطار التنسيقي، هو الفاعل الأول في كل شيء. يعني لو أن الإطار كان يدعم وجود السلاح لما استطاع السنة ولا الكرد فعل شيء. ويوم أمس الاجتماع الذي صدر منه بيان قوي جدا ونراه تطور ملحوظ في إطار مزاج أو تفكير الإطار التنسيقي يكشف على أن الإطار ذاهب باتجاه ضبط سلاح الدولة، سلاح الخارج عن الدولة، ودعم الحكومة العراقية في تنفيذ هذا البرنامج. فضلا أن الحكومة العراقية كانت مصرة أنها ماضية في ملفين: الفساد وحصر السلاح والمزاج العام. الشعب أيضا يدعم هذا التوجه، وبالتالي الاستحقاقات المقبلة ربما لا نستغرب إذا سمعنا أن القضاء العراقي أصدر مذكرات 4 إرهاب إلى عناوين كانت قبل أشهر هي عناوين كبيرة ومحترمة لدى الشارع العراقي، لكنها الآن الوضع اختلف والأمور انقلبت على عقبيها.
0: طيب، يعني ملامح هذا التحول، البعض يتساءل أين سيكمن على الأرض برأيك؟
1: التحول إن السلاح الموجود، الشخصيات التي تتحدى الدولة، الشخصيات التي تهدد، الشخصيات التي تعلن أنها لن تسلم السلاح، الشخصيات التي تدعم إعلاميا وواقعيا السلاح وتمرده على الدولة. السلاح الذي لا يسلم للدولة هو سلاح متمرد، واليوم لا وجود للسلاح المتمرد ولا يجب أن يبقى لأننا لسنا بحاجة إليه. الدولة أما دولة مقاومة أو دولة رسمية.
0: لكن دكتور الدعم، يعني تعلم جيدا هناك فصائل لغاية هذه اللحظة لم تسلم سلاحها إلى الحكومة.
1: هي هذه الثلاث فصائل ستسلم سلاحها بشكل طوعي، أو إذا رفضت فإنها ستشمل بقانون مكافحة الإرهاب، وستحدد يعني عناوينها يعني مواقع هذا السلاح. وأعتقد لا تستطيع تلك القوات أن تواجه الدولة، لأننا الآن في مرحلة إحراج للدولة. تصور اليوم يعني بعيدا عن الفصائل، أي صاروخ، أي طائرة تنطلق من العراق سواء باتجاه أهداف داخلية أو خارجية، ذهن الرأي العام ينصرف على أن الفصائل هي من قامت بذلك. أي انطلاقة، يعني تصور قبل أيام انطلقت طائرات مسيرة من مناطق معينة توجهت إلى ضرب بنى تحتية وحقول غاز في سليمانية، تسببت في نقص حاد في الكهرباء في بغداد، لأن 1500 من النفط يتغذى على هذه الحقول توقف. انصرف الذهن الشعبي على أن هذه الجهات هي التي قامت، سواء هي قامت أو لا، وبالتالي وجودها الآن شعبيا تراجع. هاي المشكلة، يعني هذا النقطة الأهم ولا بد أن تدركها الفصائل، أنه التأييد الشعبي السابق اللي كان تحظى به في عام 2014 وما تلاها وما قبلها لم يعد موجودا. وهنا الآن الرأي العام تحول لدعم الجهات التي تريد أن تضبط هذا السلاح وتجعله ضمن الدولة، وهي يعني التأييد ذهب للحكومة الآن.
0: طيب دكتور الدعم، يعني رغم الشد والجذب والرفض والقبول على المستوى السياسي، وهنا نتحدث سياسيا، هل يمتلك الزيدي بالفعل غطاء سياسيا وأمنيا كافيا لتطبيق هذا القرار على جميع الفصائل، أم أن بعض القوى ربما ستتراجع عندما يصل التنفيذ إلى حلفائها، حلفاء السلاح؟
1: شوف، حلفاء السلاح أغلبهم خارج البرلمان، يعني باستثناء أبو ولاء الولاية عنده 5 نواب وكتاب حزب الله 5 نواب، وما دون ذلك النجباء لا يملكون أي غطاء سياسي، 10 نواب قبال 320 نائبا أو 315 نائبا، هؤلاء أعتقد أغلبهم ضد بقاء السلاح سائب خارج سلطة الدولة، لأنه الظروف الحالية الآن تجبر الأطراف السياسية أن تدعم الحكومة في ضبط السلاح. العالم، أمريكا، التهديدات الواضحة، ربما الإطار أدرك اللعبة جيدا أن بقاء الإطار داعما للسلاح خارج الدولة قد يسهم في فقد الإطار لوجود السياسي والحكومي. وهنا أعتقد النقطة الأهم في أن الإطار لماذا يدعم توجه الحكومة، لأنه يخشى على نفسه أن يكون مشمولا بالتغيير أو تقويض سلطته ووجوده. فضلا عن العالم لم يعد يقبل وجود سلاح خارج الدولة، ونحن كعراقيين بوصفنا عراقيين لماذا يبقى سلاح خارج الدولة والدولة الآن متمكنة؟
0: طيب، وماذا عن الفصائل الأمنية؟ وماذا عن الفصائل التي لم تنخرط بالعمل السياسي، ومثل ما ذكرت يعني إذا رفضت فصائل تسليم السلاح، فهل تستطيع الحكومة فرض القانون من دون الدخول في صدام داخلي؟ يعني ما البديل دكتور الدعمي، وما هو المتاح أمام الحكومة؟
1: شوف، بالمناسبة يعني أحيانا قواتنا الأمنية الداهمة تاجر بالمخدرات يقاوم الدولة واحتمال يعتدي على الدولة، والدولة تمضي لا تتوقف، فلذلك لا نستبعد أنه بعض أفراد هذه القوات تقاوم الدولة بأي شكل من الأشكال، لكن بالنتيجة الدولة قادرة على ضبط إيقاع السلاح والسيطرة عليه ومنع أي تجاوزات على الحكومة، ولكن لا أستبعد من حصول تجاوزات هنا وهناك، ولكن ليس بالذي يهول بالشارع أن هناك مواجهات وحرب أهلية، لن يحصل هذا، لأن عدد الفصائل محدود، محدد مكانه، يعرفون تحركاتهم، مواقعهم، وبالتالي إذا تمردوا على الدولة سيتم يعني
0: بصريح تحديد. العبارة دكتور الدعمي، يعني اليوم السيد الزيدي في موقف يعني يحسد عليه من زاوية هناك يعني مكافحة الفساد ومحاربة السلاح المنفلت وأزمة مالية تواجه الحكومة، هنا أتحدث عن هذه الملفات الخطرة، أي ملف يهدد حكومة الزيدي بصورة يعني كبيرة، وهل يمكن أن يؤدي إلى تعثر تعطيل مشاريع، يعني مشاريع تخص الحكومة وهذه المشاريع تخضع لمراقبة ومتابعة نيابية واضحة؟
1: تحدي الفساد، تحدي السلاح، تحدي الكتل السياسية وخشيتها من الزيدي، تحدي الخارجي، تحدي الصراع بين إيران وأمريكا، التحدي المالي الخطير اللي يواجه الحكومة الحالية ونقص الموارد المالية، مضيق هرمز، هذه تحديات لم تمر فيها حكومة من الحكومات السابقة، وأقول لك فعلا إذا استطاع الزيدي تحويل هذه التحديات إلى فرص نجاح، وأعتقد يستطيع تحويل القسم الأكبر منها إلى فرص نجاح، أقول لك أن الحكومة العراقية ستمضي وستقوض كل الذين يقفون أمام تنفيذ الحكومة لمهامها الدستورية والقانونية. لا ضرورة لوجود السلاح، لا ضرورة، بل هناك رأي عام شعبي يتفاعل مع الحكومة في مكافحة الفساد أكثر من الرأي العام الشعبي الذي يتفاعل مع الحكومة في قصة السلاح، لأن يعتقدون أن الفساد هو يمول السلاح، والفساد هو يمول المافيات والسلاح، الفساد هو يمول السلاح والمافيات، والفساد هو الذي يقوض سلطة الدولة وسلطة الناس، وهو الذي يضعف البنى التحتية، وهو سبب المآسي. وبالتالي الزيدي فعلا أمام تحديات، وبعض الكتل أبدت اعتراضها على طريقة معالجة ملف الفساد، لأن يبدو أن رؤوس القوم هم فاسدون، الفاسدون في القوم
0: واضح. واضح دكتور الدعمي، وأستثمر وجودك وأسأل عن ملف العلاقات الخارجية للعراق وتحديدا العلاقات الإقليمية. يعني هناك زيارة مرتقبة للزيدي إلى المملكة العربية السعودية، برأيك هل ستكتفي الرياض بتطمينات سياسية أم ستطلب ضمانات أمنية قد تكون أوسع لمنع تكرار الهجمات من الأراضي العراقية؟ وهل سيدفع الزيدي بتطمينات ربما قد تكون يعني كبيرة تقنع الجانب السعودي بإعادة يعني العلاقة إلى ما كانت سابقا؟
1: في البدء خلينا نعرف أنه الهجمات الأخيرة لم تثبت أنها انطلقت من العراق، وحتى المملكة السعودية يبدو تراجعت عن موقفها الأول في هذا الشأن، وهناك أيضا اتهام داخلي بأن شخص ما يعلم بهذه الضربات وأبلغه رئيس الوزراء ولم يبلغ القوات الأمنية، وهي نقطة داخلية يتحملها من أخفوا هذه المعلومة، فهم يتحملوا
0: المعلومة تسربت قبل ساعتين من الهجوم،
1: يعني أبلغ كما يقال رئيس الحشد الشعبي ولم يبلغ المقاتلين، وهو ذلك هاي خطأ فادح كبير. وحتى الولايات المتحدة حينما كانت تبلغ لا تريد أن يسقطوا شهداء، هي تستهدف فقط الآليات في أغلب الأحيان بالنسبة للمقاتلين وتستهدف القادة، وهذا واضح من توجهها، يعني لا يهمها أن تستهدف بعض المقاتلين. النتيجة العراق ماض في تحسين علاقاته مع دول المنطقة، وأعتقد هناك
0: فجر. ما هو انطباعك عن هذه الزيارة؟ يعني
1: أنا أعتقد راح يتكون فجر جديد من العلاقة بين العراق والمملكة العربية، لأن هناك راعي لهذا العلاقة، هناك رغبة دولية كبيرة ورغبة محلية عراقية ورغبة خليجية أيضا بتحسين علاقتهم مع العراق. شوف الفجوة الكبيرة اللي حصلت بين العراق ودول الخليج حتى في زمن صدام وبعد 2003 كانت سببا في هذه المشكلات. لو كانت هذه

0: المهرجان.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد FM.
2: آفا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد FM.
4: وجه رئيس الوزراء علي الزيد بتشكيل فريق متخصص يتولى مهمة التدقيق القبلي للعقود، مؤكدا أهمية إبعاد ديوان الرقابة المالية عن أي اعتبارات سياسية أو محاصصات. وذكر بيان رسمي أن الزيد خلال زيارته مقر ديوان الرقابة المالية الاتحادي وجه باعتماد مبدأ التدقيق القبلي للعقود قبل توقيعها، بوصفه إجراء وقائيا لمعالجة المشكلات قبل وقوعها، وشدد على ضرورة أن تكون العقود الحكومية سليمة قانونيا وفنيا، وأن تستند إلى أسعار عادلة ومعقولة. في خطوة تهدف لتعزيز الشفافية، وجه وزير الكهرباء علي وهيب مخاطبة رسمية إلى هيئة النزاهة الاتحادية للمطالبة بتدقيق كشوفات الذمة المالية لكبار المسؤولين المتعاقبين على الوزارة. وشمل الطلب الرسمي تدقيق ثروات كل من الوزراء والوكلاء والمديرين العامين وأصحاب الدرجات الخاصة الذين شغلوا هذه المناصب خلال الفترة الممتدة من عام 2005 وحتى العام الحالي 2026، وذلك بهدف كشف أي تضخم غير مشروع في الأموال وحماية المال العام. تظاهر موظفو أصحاب العقود في وزارة الكهرباء ببغداد احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم الشهرية وتجزئة مستحقاتهم المالية، وطلب المتظاهرون التدخل الحكومي العاجل لانتظام صرف المستحقات ومراعاة ظروفهم المعيشية وتقليل ساعات العمل في ظل الظروف الحالية. كشف وزير المالية فالح الساري أن الدولة لن تستطيع تأمين الرواتب بعد شهرين من الآن، مبينا أن خزينة الدولة تضم 1 تريليون دينار، فيما تتطلب الرواتب ما بين 8 و10 تريليونات دينار. ونقل عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية محمود فالح السيد تصريحات الساري، مؤكدا أن الوضع المالي اليوم أسوأ من أيام الطائفية وأيام داعش، مشيرا إلى أن البلاد تمر بأزمة سياسية ومالية وأمنية فضلا عن أزمة حدود. في هذه الأثناء أكد عضو اللجنة المالية النيابية رياض التميمي استحالة اللجوء إلى خيار طباعة العملة، معتبرا ذلك مخالفة صريحة لقوانين البنك المركزي العراقي، وأوضح أن الأزمة المالية الحالية جاءت نتيجة تراكمات الفساد والسياسات الحكومية الخاطئة، لافتا إلى أن الحكومة لا تمتلك حاليا قانونا يتيح لها الاقتراض وأن الأزمة تدار بطريقة ارتجالية. وبيّن أن الحلول العاجلة لتجاوز الأزمة تتمثل في مراجعة عقود الجباية بمختلف الوزارات والجهات الحكومية. عضو مجلس النواب ماجد شنقالي كشف عن سحب 25 تريليون دينار من البنك المركزي العراقي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وأوضح أنه في حال استمرار إغلاق مضيق هرمز سيتم سحب نحو 30 تريليون دينار إضافية خلال الأشهر الخمسة المقبلة، مؤكدا عدم وجود أي توجه للاقتراض الخارجي، وأن هذه المبالغ ستؤمن بالكامل من أرصدة البنك المركزي، ما سيؤدي إلى انخفاض الاحتياطي النقدي. أفادت مصادر سورية بحالة استنفار عسكري في صفوف الجيش السوري ونشر القطعات العسكرية بالتزامن مع تحركات وتعزيزات باتجاه الحدود العراقية السورية. وبحسب المصادر فإن الفرقة 86 دفعت بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة الحدودية في وقت لم تصدر الجهات الرسمية السورية توضيحات بشأن طبيعة التحركات أو أهدافها. وفي السياق، أفادت مصادر بوجود معلومات عن استعداد جماعات معارضة لتنفيذ عمليات ضد إيران انطلاقا من الأراضي العراقية دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة هذه المعلومات أو الجهات المعنية بها.
3: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.
0: في كل العالم، تستمعون إليها. وتستمع إليكم. إنها الرشيد أف أم.
5: إذاعة الرشيد تقدم.
6: حياكم الله مستمعي ومتابعي راديو الرشيد من كركوك عبر الموجة 92.1 وكذلك متابعين عبر البث المرئي. أهلا وسهلا بكم وحياكم الله ومساكم الله بالخير بحلقة جديدة من برنامج سيدات صنع القرار. وحلقتنا اليوم تتمثل بعنوانها تمثيل النساء في البرلمان ومجلس المحافظة، الحضور والتأثير. وضيفة البرنامج الدكتورة دنيا خالد، الباحثة والناشطة في المجال السياسي. وهذا البرنامج يأتي ضمن مشروع تعزيز صوت النساء والفتيات بالتعاون مع منظمة صحفيون من أجل حقوق الإنسان. بالبداية أهلا وسهلا بك دكتورة.
7: أهلا بكم. تسلم
6: دكتورة. بالعادة احنا نبدأ بسؤال غير تقليدي وخارج عن محور الحلقة. كل امرأة تتكون أو تكون في المجتمع قيادية لها جذور امتدت من عندها هذه القوة أو استلهمت هذه القوة من هذه الجذور. من الذي صنع هذه القوة في الدكتورة دنيا؟
7: السلام عليكم ومساء الخير على كل المستمعين من راديو رشيد. اليوم يسعدني أن أكون وياكم ضيفة وبرنامج حلو. صراحة سؤال في محلي، أنه النقطة الأساسية والرئيسية اللي اليوم أنا أذكرها أنه الثقة بالنفس هي كلش ضرورية. من حد ذاتك أنه يكون ثقة بنفسك أنت، وبعدها تجي مجموعة من الآليات والنقاط أنه تقدر تساعدك وتوصلك لبر الأمان أو توصلك للمكان اللي أنت تريد توصل له. طبعا قدوتي بهذا الشيء واللي وصلتني هو الوالد، كان من أحد يعني الدافع لي في حياتي الشخصية، واستلهمت القوة والمحبة السياسة ودخولي مجال السياسة من الوالد صراحة.
6: نعم، من الوالد. نروح إلى فاصل جدا قصير ومن ثم نبدأ بمحاورنا الأساسية.

0: جديد رجعنا وياكم أحبتنا المستمعين والمتابعين، وحديثنا عن تمثيل النساء في البرلمان. وقالت الدكتورة بأن القوة تستمد من العائلة.
1: نعم بالفعل.
0: خلال انتمائك السياسي كيف تطور هذا القوة؟ كيف وصلت إلى هذه المرحلة؟
1: نعم، بالنسبة لكيف وصولي إلى هذه المرحلة كيف كانت، طبعا لابد كل مجال واحد يريد يتطور به لازم أكو شيء بداخله هو يحبه على مود يقدر يطور من عنده ويشتغل عليه ويوصل للنتيجة اللي تشوفها الناس وتقول حقا أنه وصلت وحقا أنه إمكانيته اليوم تكون ملموسة مع الواقع الموجود. صراحة طبعا ما تجي من نفسها إذا أنت ما تكون تشتغل على نفسك وتكون أهدافك مبينة بعد يوم يوم بعد يوم، يعني تكون لك النتيجة مبينة وملموسة، تجي من التعب، تجي من الأساسيات اللي أنت تريد تشتغل عليها على مود توصل للي تريد توصل إليه.
0: بالعادة إحنا لكل واحد بينا عنده هدف سياسي، هدف اجتماعي، هدف علمي، يخطط ويختار صح. برأيك المرأة العراقية من تجي للسياسة تبدأ بالاختيار الصح لو ينفرض عليها هذا؟
1: طبعا بكل شيء ما نقدر نعمم، أكو شغلات يعني تقع على عاتق الأحزاب أو عاتق القوانين أو الأنظمة الانتخابية الموجودة بالعراق بشكل عام. مرات تكون إنه المرأة هي بحد ذاتها هي عندها إمكانية، هي تريد مثلا تمارس عملية سياسية، تدخل للسياسة، تشارك مع الرجل في السياسة لأجل إمكانياتها، قدراتها الإرادية، إرادتها، قدراتها، كفاءتها. لكن في بعض الأحيان هم تقع على عاتق الأحزاب مرات أنه تقدم أو أنه تجيب شخصيات ذات إمكانيات، يعني هم عندهم إمكانية وهم راح يضيفون
0: إمكانية
1: للمقعد.
0: سياسية وإمكانية كذلك اجتماعية.
1: نعم، اجتماعية، قوة جماهيرية، قاعدة جماهيرية عندها، هي عندها لأن صراحة المقعد البرلماني من تقعد أو يقعد عليه النائب أو النائبة لازم هو يضيف للمقعد وليس المقعد أن يضيف إلى، لأن لي ينتظر هذا الشيء. لذا فإن الكفاءة تجي من الشخص نفسه هو اللي يضيف، ولا والمكان ما يضيف لك شيء.
0: نعم، نبدأ بمحاورنا الأساسية بعد هذه الأسئلة التمهيدية اللي نقدر نقول عنها.
1: نعم،
0: المحور الأول هو المحور الكمي والتشريعي، النسب والمشاركة.
1: نعم.
0: برأيك المقاعد الفعلية للنساء في البرلمان ومجالس المحافظات مقارنة بنسبة الكوتا، مرات احنا اكو مرأة تصعد عدد الكوتا في تعديل القانون في الانتخابات، مو الحال السابقة انما اللي سبقتها كان عندنا تمثيل للنساء بصورة اكبر. فهل الكوتا تظلم المرأة او تمثيل النساء في البرلمان ومجالس المحافظات؟
1: نقدر نقول أنه الكوتا هي قانون نص في الدستور واللي تنص على أنه مشاركة النساء 25%.
0: نعم.
1: لكن أنا خلال دراسة قصيرة أو دراستي خلال الدورتين، الدورة السابقة والدورة اللي راحت،
0: نعم،
1: عدد المشاركين أو عدد المقاعد، خلي نقول عدد المقاعد لا نروح بعيد، عدد المقاعد اللي حصلت عليها النساء كانت في الدورة السابقة حوالي 95 مقعد.
0: نعم.
1: لكن في الدورة الحالية نزلت عدد المقاعد إلى 84 مقعد،
0: يعني
1: 11 مقعد. صح. وبعدين نجي الكارثة الكبرى أنه نسلط الضوء عليه، داخل هذه المقاعد يوجد شيء آخر يمكن غير ملموس، يمكن أنا كمرأة أسلط الضوء عليها وأركز عليها. ضمن هاي 95 مقعد الموجود، كم مقعد من هاي المقاعد النساء فزنا بأصواتهم وكم مقعد كان من الكوتا؟ طبعا لو نجي إلى الدورة السابقة، من ضمن 95 مقعد حوالي 53 مقعد بأصواتهم طالعين، أصواتهم الحقيقية.
0: نعم.
1: يظل الباقي راح للكوتا. لكن هل دورة خلي نقول اللي راحت، من مجموع 329 مقعد برلماني كان 84 مقعد للنساء. زين، هاي 84 من ضمنها كان للكوتا، الكوتا تقريبا 59 وعدد النساء اللي صعدوا بأصواتهم تقريبا 25. هنا الكارثة الكبرى، أنه دورة بعد دورة جايدة نشوف إنه مقاعد النساء جايدة تقل، ودين يلتجئون أكثر شيء إنه ما يطلعون بأصواتهم. لو تشوف الفروقات إنه يلتجئون إلى شنو؟ إلى الكوتا، إلى الكوتا. يعني أصبحت النساء حاليا عندها فوبيا من الانتخابات أو المشاركة في السياسة أو الانتخابات، تقول لك إذا ماكو رحمة الكوتا يمكن ما راح أطلع. وجايدة نشوف إنه يوم بعد يوم إنه
0: عندنا دكتورة عفول في كركوك، شفنا بأنه أحدى المرشحات جابت أصوات أكثر من الرجال،
1: نعم،
0: ولكن قائمتها ما كانت تؤهلها أنه هي تصعد، وصعدت رجل. وفي قائمة أخرى أعداد بسيطة جدا، نعم، صعدت بفضل الكوتا لقوة القائمة،
1: نعم.
0: فهنا ماذا بقي للمرأة؟
1: ماذا أقول لك؟ الكوتا هنا هي اللي أنا أتذكرها بوقتها بعد 2003 الكوتا جتي كحل مؤقت،
0: نعم.
1: وتكون حلقة توصل أنه المرأة تقدر تدخل العملية السياسية وتحصل حتى لو أنه تضمن لها عدد أدنى من المقاعد،
0: نعم.
1: ولكن الكارثة إحنا هسا بعد مرور 20 عام وأكثر على موضوع أنه الكوتا كان شيء مؤقت، ورغم من وجود تغييرات وجايدة تصير مثلا تنضاف مواد للقانون الدستوري ودت تنحذف قوانين، زين لحد هسا الكوتا بقت على ما هي. من تكون الكوتا باقية النساء، يعني الحل يعني كأنه الزاوية الأخيرة أنه تلتجئ إلى الكوتا ما راح تشتغل على نفسها مثل الرجال،
0: نعم.
1: يعني راح تكون لك عندي مثلا ملاذ آمن أو زاوية أنه إذا ما حصلت أنه بالكوتا. لا، هاي يعني أنا دا أشوفها صح أنه مأمن من طرف، بس من الطرف الآخر أنه تشل المرأة السياسية أنه ما تريد تقدم نفسها. وهاي التقدم السياسي للمرأة هي وحدها ما تقدر عليها، تكون بمشاركة من الكتل السياسية التي تحضن المرأة المتمكنة، ومن المرأة هي نفسها السياسية اللي تخطي خطوة، ومن الناخب أنه تخلي لها قاعدة جماهيرية، وبالأخير يرجع إلى نظام البيئي اللي تجري في العراق حاليا.
0: دكتورة، يعني في محور حديثك جتني فت قضية معينة من خلال اللقاءات السابقة،
1: نعم.
0: احنا العراق في تطور في موضوعات المرأة، المفروض قسم رعاية المرأة،
1: نعم.
0: كان اول بعد 2003 قسم رعاية المرأة، بعدين 2015 تحول الى قسم تمكين المرأة،
1: نعم.
0: اليوم احنا في 26 تحول هذا القسم الى شؤون المرأة على اعتبار المرأة تمكنت،
1: نعم.
0: لكن من خلال جنابك يعني تقولين انه الأعداد دا تقل،
1: نعم.
0: الكوتا كان حل مؤقت وإنما ما صار أشبه بالعرف القانوني اللي موجود. إحنا منحطوا هذا القانون حتى نزج النساء ونخليهم يدخلون في السياسة، لكن اليوم عندنا نساء بارزات في السياسة، أو نستطيع أن نقول هذه امرأة سياسية حقيقية قوية؟
1: بدون ذكر أسامي لأن عندي في المجال السياسي صديقاتي العزيزات عاشت إيديهن، صراحة يعني منخرطين بالعملية السياسية وواصلين للمواقع مثلا المقاعد والمجالس المنتخبة، كلا من مجلس النواب ومجالس المحافظات، لكن أنا دا أشوف شبه مغيبين في مراكز القرار صراحة. يعني أنا اليوم كل صراحة راح أحكي وياك، يعني أحكي شيء أنه يمس الواقع الموجود، ما

0: هذه اللجان القصيرة جدا ما شفنا أنه بلجنة النفط، ما شفنا بلجنة الأمن والدفاع، ما شفنا بهواية اللجان مدى نشوفها أكو نساء. كذلك في مجالس المحافظات أو في البرلمان المرأة تتبع ما يقوله رئيس الكتلة، يعني ما عندها فد قرار شخصي لها. فهذه على من تقع المسؤولية، على المرأة السياسية أم
1: الكتلة
0: السياسية؟
1: نعم. سؤال واضح، وسؤال أنه عندي أنا رأي آخر على هذا الموضوع، أنه ما أريد بنفس الوقت أهمش لجنة الأسرة والطفل والمرأة، هي من اللجان الضرورية والموجودة في كل بيت عراقي، أساس كل بيت عراقي. وأرجع وأقول أنه ليش لا، أنه ليش ما تكون في اللجان الأخرى مثل ما ذكرت لجان النزاهة والدفاع والتربية والصحة وغيرها وغيرها في اللجان. يعني ما نقلل من شأنها ومن كفاءتها، لكن إحنا نريد اليوم أن تكون معادلة متوازنة. يعني ليش أني مثلا يعني دا أشوف أنه للدوافع السياسية، مثلا الدوافع الكتل السياسية في أكثر الأحيان مثلا تجبر المرأة إلى اتخاذ اللجان الخاصة بالمرأة والطفل والأسرة، لأنها لكونها مرأة وتحس بمعاناة المرأة والأسرة والطفل. هذا هم صحيح لأنه واقع حال والمرأة أكثر عاطفية، لكن هذا لا يمنع أنها تأخذ لجان أخرى، لجان هسا غير هاي اللجان، أكو لجان تشريعية صراحة. أنا يعني اللي على اللي أذكره يعني مثلا يمكن عندنا نائبات اثنين ضمن اللجان التشريعية، لأن اللجان التشريعية والقانونية هي من اللجان المهمة اللي تشرع القوانين واللي تمشي عليها الدولة، تمشي عليها المواطن. يعني صراحة إحنا اليوم نطالب المرأة في أي مجالات من مجالات المجالس المحافظات أو في المجلس النواب لا تكون هامشية على الطاولة ومجرد أنها تصوت. اليوم أنا أريد المرأة تكون في مصدر قرار، في موقع قرار اليوم، انه تكون يعني واحده من اللي يعني تكون مشاركه في اللجان التشريعيه اللي تشرع القوانين. ليش ما تعرف تشرع القوانين؟ ما تعرف بالقوانين بل تعرف.
0: تعرف ليش ما تعرف؟
1: بل تعرف
0: هي اكيد دارسه وواصله لمرحله تعليميه
1: نعم، بغض النظر
0: الرجل.
1: نعم بغض النظر احتراماتي لكلا الجنسين من النواب والنائبات اللي عندنا، من كلا الجنسين عندنا الكارثه اللي تحدث حاليا، عندنا قليله الكفاءات، انه الكتل تقدم اشخاص قليل الكفاءات. ولكن بالرغم من ذلك انا ما اختار قليله الكفاءه واللي ما تدري باي شيء، لا، اللي عندها كفاءه وقدره يعني أحاول أنه أخليها مجال باللجان السيادية واللجان التشريعية.
0: نعم، نأمل هذا الشيء ونأمل أن نشوف المرأة تأخذ مثل ما هي تدير البيت وتدير شؤون العائلة.
1: نعم.
0: قادرة على أن تدير الدولة، يعني ماكو مشكلة. إذا في اليوم شفنا رئيسة وزراء، شفنا رئيسة للجمهورية، إحنا نفتخر دائما بمحافظة حلبجة.
1: نعم.
0: الوحدة الإدارية امرأة، لكن في ما أعرف في المجتمعات المحافظات الوسطى والجنوبية ما عندنا هذه رئيسة لمجلس المحافظة، رئيسة للبرلمان. يعني إحنا السنة يمكن الأولى خلوا السيدة إيفان.
1: نعم، كانت
0: مقررة.
1: نعم،
0: لمجلس النواب بعد أن كان هذا المنصب للرجال على مدى سنوات.
1: نعم.
0: يعني شيء جيد، ولكن نطمح بأن المرأة تحصل أكثر وأكثر.
1: نعم. تقع أني يعني أشوف أنه تقع على عاتق مدى انفتاح الكتل والأحزاب السياسية، ومدى انفتاح الحزب أنه يقدر سياسية، ومدى انفتاح الحزب أنه يقدر إمكانية المرأة. من قدر إمكانية المرأة وانطاها مكانة داخل الحزب نفسه، لأن كل أحزاب لابد عدة هيكلية في الحزب وتنظيمات تقود الحزب، ومنها مخرجات بعدها تخرج إلى مجالس المحافظات وإلى مجالس النواب. فبقدر ما أنه يكون الحزب هو مؤمن بقدرات المرأة وعدها مراكز سيادية ومراكز ذات مركز قرار داخل الحزب نفسه، ينعكس بعد ذلك على المناصب القيادية والتنفيذية في المؤسسات الحكومية.
0: فإذا هنا ما مدى التزام الكتل والأحزاب السياسية بتقديم مرشحات في الدوائر الانتخابية، مرشح حقيقي وليس مجرد تكملة للعدد؟
1: ما أقدر أنه أعمم أقول كل الأحزاب،

0: لكن بتفاوت حسب الحزب نفسه، هل يؤمن بقدرات المرأة، هل يعطيها مراكز أنه تكون مراكز أخذ القرار داخل تنظيمية هيكلية الحزب نفسه، لو بس تكون أنه مجرد أنه أنا قبل الانتخابات. حتى بالانتخابات يعني شفنا شغلات، وهاي واقع حالي يؤسفني أن أذكره اليوم، أنه قبل فترة الأحزاب والكتل السياسية للقوائم، من ترتب القوائم تروح تدور على النساء مثل فلانة موجودة فلانة موجودة خلي نجيبها، مرات أنه تحالفها الحظ وبالكوتا تصعد والكارثة هناك. أنه أنا لازم عندي يعني شلون خلفية على هاي المرأة، أنه بالبداية أنه قاطعة أشواط داخل الحزب نفسه، عندها مثلا دراية بأساسيات الحزب، وبعدها أنه تعرف أنه الحزب إيش قد دافع لها بعد ما أنه تروح تطلع من الحزب، ودافع المادي والمالي وغيرها وغيرها. وبعد الفوز همينا أكو غير شغلات، أنه مو أني هناك بس، إذا الكتلة السياسية تكون مجرد أني أكون صوت وصورة وقاعدة على الكرسي، هذا هم ما يفيدني باشر عقبه هناك. لا، مدى يعني الكتلة السياسية تدعمني هناك، أني هم أقدر أبرز من خلال أنه أدخل بالأترأس اللجان الضرورية، من خلال أنه ينطيني من حصته المناصب القيادية والتنفيذية. يعني نعم. انه شغله انه راح تكون سلسله ستيب باي ستيب، ده تفهمني؟
1: نعم. قبل ان نختم هذا المحور خلينا بسؤالين. السؤال الاول، القوانين الانتخابيه وانظمه الكوتا قيدت او عززت حضور المراه؟
0: مثل ما حكيت قبلها يمكن على الكوتا، قلت لك انه الكوتا لا قيدت لا عززت، يعني صراحة كانت يعني كملاذ التجأوا إليه، وصار أنه زاوية أن المرأة تنحصر بهذه الزاوية، وأنه تلتجأ إلى الكوتا في يعني في حال إذا ما صعدت بأصواتها. أنا دا أشوف أنه المرأة تحاول من نفسها، وكذلك الكتل السياسية، أنه صح الكوتا باقية، بس أنه تعمل أنه تطلع بصوتها، هي قادرة أنه تطلع بصوتها. ما نقلل من كفاءة المرأة، ما نقلل من إمكانيتها، لكن إمكانيتها شنو؟ أنه تطلب تعزيز من داخل الكتل السياسية، وتقدر تكون قاعدة جماهيرية خارجية أنه تطلع بصوتها، مو بس تعتمد على الكوتا صراحة.
1: جميل هذا الجواب، لكن جواب السؤال الآخر، بعيدا عن تسمية بعض الأحزاب، ولكن الكثير من الأحزاب بين اعتماد المشروع الانتخابي اختيار المرشحين وبين اعتماد المشروع السياسي، الفجوة والأصح بهذه العملية من راح تكون؟
0: يعني ما افتهمت سؤالك شلون. مثلا انه
1: مجرد انه يجيبون اشخاص ما عندهم في المشروع السياسي طويل الامد، مجرد حزب جاب اشخاص صعد بالبرلمان، ممكن الدورة اللي بعدها يجيب اشخاص اخرين، وهذه تمطم صفحتهم السياسي، فهذه يسمى بالمشروع الانتخابي. أما المشروع السياسي فهو العمل على مجموعة لإدامتهم، إذا كانوا موجودين في القرار السياسي في البرلمان والمحافظة ممكن يكونون بالقرار السياسي
0: للحزب نفسه. نعم، الفجوة هنا فجوة كبيرة صراحة، وهنا أكو تسميات متداخلة في بعضها، أنه تجي بس يوم ويومين، أو أنه تدخل الدورة الانتخابية تريد مجرد أنه أكو أحزاب صراحة، يعني لا نروح لبعيد، أنه مجرد أنه يريد حسب النظام القرار الانتخابي أنه بس يملي الأسماء مرات بالقائمة من النساء، لأن مفروض عليه أنه 25% من النساء، أو أنه تكون من يحجي مثلا من يحجي رئيس الكتلة أو الحزب مع المنظمات الدولية ومع الغرب، أني متقدم، أني داخل الحزب عندي تنظيم نسوي، أني داخل القائمة عندي نساء قدمتهن. لكن هذا التقديم مثل ما قلت لك راح يكون ما يكون إلا ديمومة إذا ما يكون مشروع سياسي بهدف. الهدف يجي من طرف واحد، طرفين، الكتلة السياسية نفسها عن احتضان المرأة المتمكنة، المرأة القادرة، المرأة السياسية يعني بحد ذاتها عندها كفاءة. بهاي الكفاءة من يكون الحزب يدعم هاي المرأة راح تكون لها ديمومة داخل خلينا نقول المجالات السياسية في أخذ المناصب السياسية، مناصب القيادية، مناصب التنفيذية، اللجان المهمة. ليش؟ لأن هي عندها إمكانية بنفسها تقدر توصلها مكان، بعدين هي تقدر تشتغل على نفسها، ما راح توقف، راح تكون عندها ديمومة.
1: نعم. هذا جميل جدا. وقبل أن ننتقل إلى المحور الثاني، نذكر بأنه عنوان حلقتنا يحمل تمثيل النساء في البرلمان ومجلس المحافظة، الحضور والتأثير، وضيفة البرنامج برنامج سيدات صنع القرار الدكتورة دنيا خالد الباحثة في المجال السياسي والناشطة السياسية. وهذا البرنامج يأتي ضمن مشروع تعزيز صوت النساء والفتيات بالتعاون مع منظمة صحفية من أجل حقوق الإنسان. سيد دنيا، المحور الآخر وهو محور التأثير النوعي وصنع القرار، حجم التأثير الفعلي لصنع القرار، حجم التأثير الفعلي للنساء في صياغة وتشريع القوانين الأساسية والمهمة.
0: نعم، صراحة ما نقلل من كفاءة المرأة وقدرة المرأة، أرجع وأقول، لكن إحنا اليوم أني ما أباوع على عدد المقاعد اللي حاصلة عليها المرأة في مجالس المحافظات أو في قبة البرلمان. اللي يجذبني أني كم مرأة وصلت إلى مركز القرار.
1: نعم.
0: كم مرأة قادرة، أنه هسه أنت سألتني على التشريعات، أنه كم مرأة كانت لها يد في أنه تشرع قوانين، أنه تكون لها يد في تنفيذ القوانين، في تشريع القوانين، في نص القوانين، كتابة القوانين، في اللجان الرئيسية، في اللجان التشريعية التنفيذية. أنا اللي يهمني هنا هسه هاي كفاءة المرأة لا تقتدر، كفاءتها هواية، عندها إمكانية، بس إحنا مثل ما نقول إنه منجيب الشخص المناسب في المكان المناسب مرات، وتقع على عاتق الكتل السياسية صراحة. يجب الاختيار الصح، الاختيار الصح راح يكون نتيجته أصح ونتيجته تكون أحسن في الواقع والملموس.
1: نعم.
0: صراحة.
1: نعم. من هذا السؤال إلى سؤال، هذه النائبات يمتلكن قدرة على توجيه السياسات العامة وإلزام حكومات إن كانت المركزية أو المحلية أو في البرلمان بتنفيذها؟ يعني إحنا نشوف مخاطبات نواب ونائبات وإلى آخره، هذه ستكون يعني قوتها من المرأة نفس قوتها من الرجل؟
0: صراحة هم يعني سؤالك نفس المجرى يأخذ، إنه تقع على إمكانيتها هي يعني شلون تقدر تدير الأمور وكفاءتها وقابليتها وشلون إلها الجراءة في اتخاذ القرارات
1: إذن هنا من هذا الجانب الكتل السياسية تتعمد اختيار شخصيات جديدة ما لها خلفية سياسية على ما تقدر تتحكم بها؟
0: مرات تكون الاختيار على هذا حسب الحزب، ما أقدر أني أقرر أنه كل حزب شلون يفكر.
1: نعم،
0: ولكن حسب، يعني مثل ما تعرف أنه الحزب يقود شخص.
1: نعم.
0: لابد، وأن هيكلية وتنظيم الحزب يقع على عاتق هذا الشخص، شلون يفكر وشلون يريد يوجه هذا الحزب داخل الأحزاب وشلون ينافس داخل الأحزاب. صراحة ما نقدر نحدد أنه تفكيره شلون يريد يوصل لوين، بس لكن أنا كالأحزاب الموجودة، الأحزاب القوية اللي جاي دا تشتغل حاليا، أنه برأيي أنه ما معتمد هواية على الوجوه الجديدة دون خلفية سياسية صراحة.
1: نعم.
0: أنه يعني قدر الإمكان أنه دا تشتغل على ناس لها قاعدة جماهيرية، خلفية سياسية، إمكانية، كفاءة، لأن صراحة عدم نجاح النائب وخيبة النائب، يعني صراحة ما يرجع خيبة إلى واحدة، يمكن الأيام الجاية تأثر على الكتلة السياسية نفسها صراحة.
1: نعم.
0: وتأثر على الحكم، وتأثر في نفس الوقت على المواطن نفسه، ويكون أداء ضعيف في تشريع القوانين واتخاذ القرارات، طبعا راح يمس المواطن.
1: نعم، جميل. هذا احنا عندنا اكثر الاحزاب هي من الذكورين.
0: نعم.
1: رؤساء الاحزاب.
0: نعم، بالفعل
1: حزب او اثنين او صح.
0: نعم.
1: من ضمنهم حزب الدكتورة حنان الفتلاوي، بال 2015 نزل بعدة محافظات، ومن الاسف كان نصيبه مقعد واحد وكان للرجل، حتى مو هي الدكتورة.
0: نعم.
1: رغم انه هي قوتها وشعبيتها.
0: نعم، بالفعل.
1: فهذا على ماذا يعتمد هذه التكتلات الحزبية الذكورية والنسوية؟
0: صراحة أنا اليوم أكون واقعية وياك أنه الحزب اللي يتأسس الحزب الجديد بعيدا عن تحديد نوعية الجنس إن كانت تقودها مرأة أو رجل،
1: نعم.
0: بنظري الفشل والنجاح

0: تعتمد 100% على أنها تقودها مرأة أو رجل، بحد ما هي معتمدة على الأكثر على أنه قوام هذا الحزب. أنا أحسب هاي الأحزاب ولادة جديدة لهذا الحزب، وتريد تنافس أحزاب لها يعني سنين طويلة جايدة دا تشتغل. مثلا لا نروح لبعيد، مثلا أكو أحزاب 30-50 سنة عمرها، فمثلا الأحزاب المولودة جديدة يعني راح تتعب وعلى مود تنافس وتوصل الأحزاب الكبيرة. نعم. واليوم هاي الأحزاب الكبيرة تريد ما تريد، عندها نفوذها السياسي والمالي وعندها تشعبات، نعم قاعدة انتخابية، وعندها توسعاتها بين الكتل السياسية وفي الشارع وغير ذلك. يعني أنا برأيي أنه الأحزاب الصغيرة المولودة جديدة يعني تنجح بفكرة، تنجح أنه ما أدري إيش قد يعني مقبولية كلامي هذا للأحزاب الجديدة أو اللي تريد تطور وتوصل وتنافس، أنه تنجح بالبداية إذا كانت لها أفكار جديدة تشتغل على داخل المجتمع وتكون بتماس مباشر مع المواطن، وداخل الكتل السياسية يعني داخل المؤسسات الحكومية مثلا البرلمان منافسة قوية جدا. ففي البداية يمكن أن تكون بخطوة ألا وهي التحالف مع الكتل السياسية الأكبر أو القوية نسميهم إحنا.
1: مدى نجاحهم في هذا العمل الشعبي وقادة القواعد الشعبية والمجتمعية؟
0: أقول لك ما أعطيك 100%، يعني مثال على أنه الحزب اللي انولد ب 2015 كانت تقودها حنان الفتلاوي لم تنجح 100%، وأنا ما أحسبها فشل. أنه لازم أنه أكو آليات أو قواعد كانوا يعتمدون عليها مثلا ما اعتمدوا، ولكن أنه للأحزاب الجديدة اللي دا تنولد صراحة أنا هذا فكرتي، يعني حسب معلوماتي أنه يكون عنده برامج جديدة. يعني أنت تريد حتى أنه تشبه أي سلعة، أنت تريد تنافس بسلعة أو أي شيء تدخله للسوق مثلا لا نروح بعيد، لازم أنه أنت عندك أفكار جديدة. فالسياسة ما تختلف عن بقية، أنه تروج أنت للحزب مالتك تريد أنه تقود وتنافس الأحزاب البقية، لازم عندك أفكار وعندك يعني مثلا عندك شغلات جديدة تضيفها للمجتمع. نعم
1: هذا في محور القواعد الشعبية والمجتمع، وكذلك يتولد من هنا سؤال: هل تتوفر آليات تواصل حقيقية بين النائب والمجتمع المدني والناخبين لمعرفة الاحتياجات؟
0: يؤسفني صراحة اليوم الحقيقة يعني ما حلوة بس لازم نذكرها. واليوم أنا يعني بالبداية قلت لك أكون واقعية، لأن أنا بتماس مثلا مع الشارع أو بتماس مع المواطن. صراحة آلية التواصل أقول لك يعني قليلة جدا أكثر ما تتصور. صراحة على هاي أذكر لك شغلة أنه صادفتني قبل فترة، جاني اتصال من مواطن.
1: نعم.
0: قال أريد أوصل للنائبة الفلانية، وأنا جاي شهرين دا أتصل ومدى أحصلها، وأريد مجرد مقابلة من عندها. قال صراحة أنه صارين موسميين، يعني الفكرة أنه قلت شنو موسميين بقصدك؟ قال يعني صارين موسميين بس بموسم الانتخابات. صراحة يؤسفني أن أتحدث عن هذا الواقع المر اليوم من قناتكم، تلقيب بس بموسم الانتخابات. صح قريب يكون من المواطن ويسمع له ويسمعه ويكون عيني وأغاتي وأسوي لك وفلان عنده برنامج انتخابي، لكن يا ريت يا ريت يا ريت يكون ديمومة لهذا البرنامج الانتخابي. صراحة اليوم ماكو قانون يفرض على النائب انه يواصل ديمومته مع المواطن او مع الناخب، لكن كشغلة ضميريا انت المواطن اللي انتخبك، الناخب اللي ادلى بصوتك لك، صراحة إلى حق إنه تكون عندك مكتب معلوم مكانه. صراحة مو بس أنا وغيري أعرف مكانه، لا خلي المواطن كله يعرف، اعلن عن مكتبك وغيره. نعم اتواجد، نعم نعم. يعني هسه احنا جايد اشوف مثلا البعض من عندهم، بعض من عندهم بس اقليه قليل يعني ينعدن على عد الاصابع. اكو البعض هسه حاليا فاتح له مكتب وبتماس مباشر مع المواطن ويقدر يشوفه ويقابله ويعني يحكي له معاناته، وعنده لقاءات دوريه وموبايله مو مغلق ما مغير رقمه. لكن الكارثه هنا انه انت ما تجاوب، لا تكون بتماس، لا عندك مكتب معلوم مكانه، انه الناخب بعد يوم يومين يمكن الى شغله يمك، لان انت تقدر توصل، انت صوت المجتمع، صوت محافظتك، صوت اهل محافظتك، يمكن بورقه يمكن بكلام، يعني حتى ما يحتاج ورقه، بكلام تقدر ويا الوزير ويا رئيس البرلمان تحل مشكلته، ولكن هو ما يقدر يوصل. هو انطاك صوته امانه انه انت تحل مشاكله بالايام الجايه. لكن دا اشوف التواصل يعني شبه معدومة.
1: زين احنا بعد هذا صارت قطيعة، راح يجي مثل ما قال الأخ موسمي بموسم الانتخابات، ليش يرجع ينتخبون؟
0: ليش يرجع ينتخبون؟
1: ندخل بالقضية الأساسية اللي كل المجتمع العراقي والشعبي والإعلامي يعرفها.
0: مرات تكون مثلا القائمة تنزل ما كما هو معلوم انه منزل لك مرشحين، منزلك مرشحين مثلا، مرات تكون يعني تشوف من بين المرشحين هو أحسن من كلهم يمكن، يعني رغم على هاي الظروف الجايدة أحكي لك عليه يمكن أحسن يعني الموجودين. مرات إنه الكتلة السياسية يمكن إنه راح تكون اتجاهها أو إنه من داخل الكتلة السياسية إنه تفضل هذه الشخصية ويعني تصوت له، مرات بهيج يعني حسب توقع على آلية الحزب، تفكير الحزب شلون يقدم المرشح.
1: نعم. ما تأثير الصورة النمطية المجتمعية السائدة على تقييم أداء المرأة السياسي؟
0: صراحة هذه النمطية كارثة، كارثة في المجتمع العراقي بعيدا عن كلا الجنسين. صراحة احنا يعني خلي يكون عندنا معيار واحد انه شكوا بها اللي يشتغل نصفق له ونكافئه ونجازيه ونشكره.
1: نعم.
0: ويفشل نحاسبه بغض النظر عن أنه ينتمي إلى أي كتلة سياسية، ينتمي إلى أي حزب سياسي، أنه ذكر أو أنثى. يعني اللي ينجح شكوا بها بغض النظر، يا ريت ينجح ويقدم شيء ويكون على إمكانية ويكون قريب من المواطن ويحس بمعاناة المواطنين وأهل بلده ومحافظته. بس الصورة اللي نروح بعيد ونطلع عن إطار سؤالك، إنه المرأة صراحة بقدر ما تقيد بالنمطية الصورة النمطية اللي ماخذي عليها قبل إنجازها، وهاي صراحة يعني أحسها مثلا ظلم للمرأة، إنه يمكن عندنا نساء واصلات، نساء كفؤات خما كلهم سوا، أكو عندنا يعني عندنا تفاوت في الإمكانية والقدرة، أكو من عندها إمكانية وقدرة. أنا ما يصير مثلا قبل كل شيء من سمعت إنها مرأة، حتى مرات في بعض الأحيان من تقول لك تقول إنه هل تقدر إنه تمرر هاي الشغلة، تقدر تسوي هاي الشغلة، بس إنه سمع هي مرأة بسبب الهيمنة الذكورية الموجودة. يعني صراحة يمكن أني بغض النظر وبدون ذكر أسامي يمكن أكو نساء قادرات متمكنات أكثر من الرجال، يعني عندها مثلا إمكانية، كفاءة، قدرة، خلفية سياسية، خلفية أكاديمية قوية تقدر تعتمد عليها، وهم هنا أكو تفاوت عندنا.
1: نعم، هذا التفاوت وهذه القضايا. قبل ما ننتقل للمحور الأخير نذكر بأنه عنوان حلقتنا يحمل تمثيل النساء في البرلمان ومجلس المحافظة، الحضور والتأثير. وضيفة البرنامج برنامج سيدات صنع القرار الدكتورة دنيا خالد، الباحثة والناشطة السياسية ضمن مشروع تعزيز صوت النساء والفتيات بالتعاون مع منظمة صحفيون من أجل حقوق الإنسان. محورنا الأخير دكتورة هو محور الموارد والدعم المؤسسي. تمتلك المرأة أو النساء في البرلمان في مجلس المحافظة دعم فني استشاري كافي إنه يأهلها إنه تدرس الملفات المعقدة؟
0: صراحة إنه أكو تحديات للمرأة، خلي شوية يعني أدخل للموضوع يعني بتعمق قليل. أكو تحديات كثيرة تواجه المرأة صراحة، لكن أنا اليوم أختصرها في أحد في عدة محطات، لكن المحطة الأخيرة ألا وهي محطة أنه تفكر بس أنه الفوز، لا الفوز أنه فازت والكوتة موجودة صراحة أنه تقدر توصل، لكن التحدي الأكبر يجي بعدها أنه بعد الفوز شنو تقدر تقدم، شنو تقدر تسوي. وهاي الإمكانية، هاي الإمكانية وجلوسها على المقعد اللي ذكرناه أنه المقعد نضيف لها، هي تضيف للمقعد، أنه هي هل تقدر تعتمد على نفسها، هل هي لها الكفاءة والقدرة، هل وياها أنه مرات أنه مو شرط أنه إلها دراية بالأمور القانونية. شكو بيها أسوي لي لجنة، أنا بنفسي أسوي لي لجنة قانونية، لجنة استشارية أستشيرهم ببعض المواضيع بعيدا عن الإمكانية الخلفية السياسية والإمكانية الأكاديمية اللي أنا أختص بها، بس مو شرط أنا بكل الأمور أنا عندي علم ودراية. فإذا الأمور الاستشارية تأتي أنه شون المرأة هي تقدر أنه تكون وتأسس وتعتمد على نفسها وتعتمد على الأجزاء والمفاصل الأخرى، مو شرط بس هي تقدر توصل، لا تكون لها لجن تعتمد عليها في الاستشارات يعني القانونية، الاستشارات الإدارية شكو بها، على مو تقدر هي تأخذ الملفات المعقدة إذا هي مو لها إمكانية، مو ما لها دراية، شون أنت باكر أكبر تقدر تنطيها ملفات معقدة. الملفات المعقدة من تجي جوا إيدها ما تقدر، ما تكون مصنع للقرار أو مركز للقرار، مجرد لازم هناك تقعد مجرد أن تصوت، لأن إمكانية ضعيفة، كفاءة ضعيفة، فتكون مجرد تصويت لا مركز للقرار، لا أخذ الملفات المعقدة، لا ترئيس اللجان، لا ترئيس اللجان التشريعية والقانونية واللجان المهمة التي تمس حياة المجتمع.
1: نعم، نأمل بأن نشوف المرأة ترأس مثل ما دائما نكرر، دائما نحب نشوف
0: المرأة إن شاء الله
1: في القيادة، ولكن أكو كتلة مالية وأموال سياسة، ضعف نقدر نقول فرص النساء المستقلات اللي ما عندهن انتماء حزبي أو ما عندهن دعم حزبي من التأثير في المجتمع.
0: هنا أنت سؤالك يقع في أنه شون واحد مستقل ينزل الاستقلالية. صراحة المشكلة تواجه كلا الجنسين، صح المرأة تكون مثلا صعوبات شوية أكثر، لكن بغض النظر عن الجنسين الاستقلالية
1: هي نزلت
0: أي مستقلة، نعم
1: لكن نزلت مع حزب معين، لكن هي مستقلة وصعدت واستقالت من الكتلة اللي صعدتها وكانت مستقلة في البرلمان، هذه راح يكون تأثيرها نفس تأثير اللي عندها كتلة سياسية؟
0: لا، ما يكون تأثيرها نفس اللي عندها كتلة سياسية. طبعا اللي عندها كتلة سياسية عندها توجهات غير، يمكن مرات انه اذا امكانيتها وكفاءتها قليلة مرات انه تكون مجرد انه حتى ما تأخذ برأيها، لازم هي تكون تأخذ برأي الكتلة السياسية، هي تنقاد وتصوت للي يريدها الكتلة السياسية إذا هي كانت مو كفاءة إمكانية عتها. لكن بغض النظر عن اللي مثلا هي مستقلة، يمكن راح تكون صوتها مثلا هي تشتغل بتفكيرها بعقلها، تشتغل باللي تشوفه هي صح مثلا بدون أن تكون مقيدة إلى حد ما.
1: نعم نأمل بأن تكون ما نشوفها مقيدة، ولكن أكو برامج للنساء بعيدة عن الأحزاب كمنظمات مجتمع مدني كجهات مجتمعية تسوي دورات للنساء لتقويتهم في وتأهيلهم سياسيا
0: قبل ما تصعد، لو بعد ما تصعد يعني
1: قبل ما تصعد المفروض وبعد ما تصعد، خلي لنفترض أنه المفروض هذا بعد ما تصعد على عاتق الدولة والبرلمان.
0: نعم، هم أرجع أقول لك نعم لازم أنه هي تكون مؤهلة، هي تكون عندها إمكانية، هي تكون عندها كفاءة، عندها قابلية. طبعا أكو منظمات هواية وأكو دورات تأهيلية هواية أنه تأهل. طبعا تختلف من حزب إلى آخر ومن كتلة سياسية إلى أخرى. أكو كتل سياسية صراحة عندها برامج تأهيلية، برامج تأهيلية حتى تمتد بعد خروج النائبة، يعني حتى بعد ما تحصل على المقعد همينة هم أكو دورات تأهيلية، دورات باللجان مثلا، من تأخذ لجان، أخذت لجان إذ كانت عضوة في اللجنة أو إنها ترأست لجنة، هم أكو يعني تأهيل لهذه اللجنة، كيف تتعامل معها، كيف تكون قريبة من المنظمات الدولية والمدنية ومن النقابات وتأخذ أفكار من عندهم بتماس مباشر معهم. شلون ما تعرف أنت مثلا من تترأس لجنة، مثلا نروح بعيد، من تأخذ لجنة للمرأة والطفل، هي لازم تكون قريبة من المنظمات اللي تخص الأسرة والطفل والمرأة مثلا، وتشوف معاناتهم مثلا عن قرب. لذلك فإن تأهيلهم وإمكانية المرأة والدورات تختلف من حزب إلى آخر. يعني أعرف أحزاب عندها دورات وعندها دورات تأهيلية حتى في فترة الانتخابات وقبلها حتى بعد خروج النائب، وباللجان اللي هي تاخذها أو بالمواقع اللي تحس نفسها مثلا أكو ثغرات أو أكو فجوات يقدر الكتلة السياسية يدعمها.
1: نعم، مجتمعية أكو دعم يعني أو تأهيل أو يعني مثلا

0: أنه إمكانيته هي، قابليته هي، خلفيتها السياسية إمكانيته تخلي أنه الكتل السياسية هي اللي تتوجه وتكون تقول أريدها أنه تكون في القائمة، مو هي السلعة وتعرض نفسها صراحة. يعني أنا هيجي جايدة أشوف كنصيحة أنه هي تشتغل على نفسها، تبدي وتكون نفسها وتكون إلها إمكانية وإلها صوتها وتكون إلها قاعدة جماهيرية وبتماس مباشر مع المواطن. يعني أنا هسه اليوم أريد أرشح، إذا ما عندي كتلة سياسية ما منتمية إلها، ما أعرف أنه الكتلة السياسية تدعمني قدر الإمكان ماليا وحزبيا وكل الإمكانات اللي تحتاجها المرشحة، وبعدها أجي هل أني عندي الإقبال داخل الجماهير، داخل جماهيري أني، مو شرط يمكن جماهيري أني محصور بفئة، محصور بمكان، محصور بجهة، بمحافظة، هل أنا عندي قاعدة جماهيرية أشتغل عليها؟ طبعاً إذا هذول الآليات أو النقاط أنت ما تتأكد من عندها، شون تقدر تدخل بليلة وضحاها؟ مثل ما قلت لك، يمكن راح تكون لك الحظ أنه مع كتلة سياسية راح تدخل، أوكي راح تدخل ويا كتلة سياسية، يمكن تترشح، يمكن راح توصل للمقعد البرلماني، لكن هناك صراحة راح تكون مجمد، ما راح يكون صوتك مسموع، لأن ما راح تقدر توصل لمركز القرار إذا الحزب ما يدعمك 100%. هناك هم عندنا نائبات هواية ونواب واصلين وقاعدين صراحة، ما أشوف لهم مداخلات، ما أشوف لهم أي قانون تشريعي بالقوانين التشريعية، ما أشوف لك يعني مقترح برنامج الانتخابي، البرامج هواية من يجون فلاني عنده برنامج انتخابي، برنامج واحد مو كلهم، واحد من البرامج خليه، يعني هنا همينة نوع من التحدي والنجاح هناك هم راح يبين. يعني أنا بالنسبة لي مو فقط وصلت وقعدت على الكرسي، هناك التحدي الأكبر راح يبدي. وراح جايدة أشوف هنا، ما أطول عليك، القادم إن شاء الله أفضل. شون أفضل؟ جايدة أشوف يعني نساء في الآونة الأخيرة يعني جايدة يشتغلون على نفسهم صراحة، مشتغلين على نفسهم بين المواطنين، هم عندهم قاعدة جماهيرية، يعني دي يعرفون شلون دي يشتغلون. وفوق هذا مثلا حتى عندها تواصل، بالتواصل الاجتماعي نفس الشيء، عندها حساب قوي، بحسابها متواصلة ويا جميع. مثلا هسه انت قاعدة الناخبين ماتت مثلا محافظة محصورة، من خلال السوشيال، قوتها بسوشيال ميديا قادرة توصل لجميع المحافظات أو الأكثر من محافظتها. يعني هاي هم قاعدة جماهيرية أنه قدرت أنه توصل، ومو مجرد أنه اسم، بل أنها اسمها بمحافظتها. يمكن بعض الأسامي حاليا دي أشوف أنه مو بس محافظتها، يمكن المحافظات الأخرى واصلة اسمها وشغلها وإمكانيتها وكفاءتها وقدرتها.
1: نأمل ذلك ونأمل بأنه تحقق
0: إن شاء الله.
1: دكتورة دنيا خالد،
0: شكرا لكم،
1: باحثة في المجال السياسي والنشطة السياسية. وقبل الختام نذكر بعنوان حلقتنا، كان يحمل تمثيل النساء في البرلمان ومجالس المحافظات، الحضور والتأثير. ضيفة البرنامج، برنامج سيدات صنع القرار، الدكتورة دنيا خالد كما قلنا قبل قليل، وهي باحثة في المجال السياسي وناشطة سياسية. وهذا البرنامج يأتي ضمن مشروع تعزيز صوت النساء والفتيات بالتعاون مع منظمة صحفي ومنهج حقوق الإنسان. في الختام تقبلوا تحياتي، وأتمنى أن تكونوا استفدتم من بعض المعلومات الأساسية، وكذلك استفادت منها المرأة العراقية التي تطمح أن تكون في المجال السياسي. تقبلوا تحياتي، أنا أحمد الموسوي، ألتقيكم في حلقات قادمة، إلى اللقاء.

0: السابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-57-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
4: وجه رئيس الوزراء علي الزيد بتشكيل فريق متخصص يتولى مهمة التدقيق القبلي للعقود، مؤكدا أهمية إبعاد ديوان الرقابة المالية عن أي اعتبارات سياسية أو محاصصات. وذكر بيان رسمي أن الزيد خلال زيارته مقر ديوان الرقابة المالية الاتحادي وجه باعتماد مبدأ التدقيق القبلي للعقود قبل توقيعها بوصفه إجراء وقائيا لمعالجة المشكلات قبل وقوعها، وشدد على ضرورة أن تكون العقود الحكومية السليمة قانونيا وفنيا، وأن تستند إلى أسعار عادلة ومعقولة. في خطوة تهدف لتعزيز الشفافية، وجه وزير الكهرباء علي وهيب مخاطبة رسمية إلى هيئة النزاهة الاتحادية للمطالبة بتدقيق كشوفات الذمة المالية لكبار المسؤولين المتعاقبين على الوزارة. وشمل الطلب الرسمي تدقيق ثروات كل من الوزراء والوكلاء والمديرين العامين وأصحاب الدرجات الخاصة الذين شغلوا هذه المناصب خلال الفترة الممتدة من عام 2005 وحتى العام الحالي 2026، وذلك بهدف كشف أي تضخم غير مشروع في الأموال وحماية المال العام. تظاهر موظفو أصحاب العقود في وزارة الكهرباء ببغداد احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم الشهرية وتجزئة مستحقاتهم المالية، وطلب المتظاهرون التدخل الحكومي العاجل لانتظام صرف المستحقات ومراعاة ظروفهم المعيشية وتقليل

0: أنه في حال استمرار إغلاق مضيق هرمز سيتم سحب نحو 30 تريليون دينار إضافية خلال الأشهر الخمسة المقبلة، مؤكدا عدم وجود أي توجه للاقتراض الخارجي، وأن هذه المبالغ ستؤمن بالكامل من أرصدة البنك المركزي، ما سيؤدي إلى انخفاض الاحتياطي النقدي. أفادت مصادر سورية بحالة استنفار عسكري في صفوف الجيش السوري ونشر القطعات العسكرية بالتزامن مع تحركات وتعزيزات باتجاه الحدود العراقية السورية. وبحسب المصادر فإن الفرقة 86 دفعت بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة الحدودية في وقت لم تصدر الجهات الرسمية السورية توضيحات بشأن طبيعة التحركات أو أهدافها. وفي السياق أفادت مصادر بوجود معلومات عن استعداد جماعات معارضة لتنفيذ عمليات ضد إيران انطلاقا من الأراضي العراقية دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة هذه المعلومات أو الجهات المعنية بها.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.
2: نصائح تربوية
3: من الرشيد أف أم. اغرس القيم قبل أن تعلم العلوم. تربية الأبناء على القيم أولى من حشو العقول بالمعلومات، فالعلم بلا أخلاق كالسيف في يد مجرم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. القلوب التي تربت على المبادئ لا تضل الطريق أبدا.
2: نصائح تربوية من الرشيد FM.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعد.

في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد FM.

كلام الله. ما معنى أن يكون هذا الكتاب كلام الله؟ الكلام صفة من صفات الله. الله جل جلاله يتكلم حقيقة بما يليق بجلاله وعظيم سلطانه. لكن تأمل، الله غني عن العالمين، ما احتاج أن يكلم أحدا، كان يمكن أن يخلق الخلق ويتركهم، لكنه لم يفعل، حاشاه سبحانه. من رحمته أنه تكلم، أرسل رسلا، أنزل كتبا، خاطب البشر، كلم موسى، وأوحى لمحمد صلى الله عليه وسلم، وجعل كلامه بين يديك. هذه رحمة، أن يكلمك ملك الملوك. لكن ما عظمة هذا الكلام؟ اسمع، ماذا يحدث في السماء حين يتكلم الله جل جلاله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا فيصعقون. صلصلة كسلسلة حديد تجر على صخر أملس. والملائكة تصعق، تسقط من الهيبة، فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل. جبريل يأتي فتكشف الغشاوة عن قلوبهم، يسألونه: يا جبريل، ماذا قال ربك؟ فيقول: الحق. فيقولون جميعا: الحق الحق.

قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذا الكلام بين يديك تفتحه كل يوم. الرب الذي تصعق الملائكة من هيبة كلامه، تكلم ورحمك برسالة. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، فاستمع لما يوحى. هذا الأمر لك، استمع. الله جل جلاله غني عنا، لكنه تكلم رحمة

الملائكة تصعق من هيبة كلامه، ثم تقول الحق. من كان قبلنا رأوا القرآن رسائل من ربهم، ونحن كلام الله عز وجل بين أيدينا. القضية ليست أنك تقرأ، القضية بأي قلب تقرأ. لكن هذا الكلام أين كان قبل أن ينزل؟ أين كتب؟ غدا نصعد إلى ما فوق السماوات، إلى اللوح المحفوظ.

أنا بصراوي وأحب البصرة وأحب ترابها وأحب منطقتي وأحب أهلها وأحب الشط والنخل والروح البصرية الطيبة.

0: يبدأ والآخر من الرشيد FM.
1: تجنب جعل مواقع التواصل الاجتماعي أساساً للتواصل مع أقربائك، فقد تؤدي الرسائل النصية أو المحادثات إلى سوء فهم. خصص وقتاً للتواصل معهم وجهاً لوجه، وكن حاضراً عاطفياً وداعماً لهم في اللحظات السعيدة والحزينة، ولا تنسى المناسبات الهامة وقدم التهاني والتعازي لهم في وقتها.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: احلى ويطول السهر بكرة واليوم وامس اشكر الله على القرار كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر
1: اغلين

بحاربها. رجعت الفرحة بحياتي وفهمك كفاية.

0: olacak.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
2: أبا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة أبا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. أبا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. أبا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
3: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: حملوا تطبيق راديو رشيد على هواتفكم واستمعوا إلى أجمل الأغاني.
1: عاشق متيام
0: تطبيق راديو رشيد متوفر على الأبل ستور والبلاي ستور.

0: مبدا الاخر نجد فهم.
1: عند رؤي شخص من ذوي الاحتياج الخاصة تجنب رد فعل القوية كالاستغراب تجنبا لأجله، ولا تبدأ بالمساعدة إلا بعد سؤاله، وليكن تصرفك بعدا عن الشفقة. وإذا كان من ذوي المشاكل السمعية المس كتفه للفت انتباهه وتحدث معه بوضوح. أما إذا كان مقعدا فتحدث معه وأنت جالس ولتكن على مستوى نظره، وفي حال كان فاقدا للبصر المس يده ليعرف أنك تتحدث إليه مباشرة.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم، الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم إنها الرشيد FM.

0: نصائح تربوية.
1: نصائح تربوية من الرشيد اف ام. كن قدوة، فالأبناء يتعلمون بما يرون لا بما يسمعون. الأطفال يقلدون سلوك آبائهم أكثر مما يطبقون نصائحهم، قال الشاعر، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. علم بفعلك، فإن الأفعال أبلغ من الأقوال.
0: نصائح
1: تربوية
0: من الرشيد FM.

0: راجعين. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: أبا ماري، حيث تبدأ الابتسامة ويولد الجمال، مع طبيب الأسنان الدكتور محمد علاء الجلالي والدكتور يوسف عامر. في عيادة آفا ماري نصنع الفرق بدقة ونرسم لك ابتسامة تليق بك، من تنظيف يعيد لأسنانك نقائها إلى تبييض يضيء ملامحك، مرورا بعلاجات دقيقة تضمن راحتك. آفا ماري، خبرة وتقنية واهتمام لا يضاهى. العنوان: كركوك، شارع المحافظة القديم، وبإمكانك أن تحجز موعدك مسبقا من خلال الرقم 0771-011-4440. آفا ماري، معها تبدأ حكاية جمالك.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
1: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
1: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
1: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
1: 0773-03-5727. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلصنا بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا.
1: خبر يستحق الانتباه.
4: يقترب العراق من اختبار سياسي وأمني حاسم مع انتهاء مهلة حصر السلاح نهاية أيلول وتحويل موقف إدارة أو ائتلاف إدارة الدولة من تعهد سياسي إلى التزام يضع الفصائل أمام خيارين: الانضواء تحت سلطة الدولة أو مواجهة القانون. في الوقت نفسه تتحرك حكومة الزيدي وسط أزمة مالية وضغوط داخلية واستعداد لزيارة السعودية يفترض منها إعادة بناء الثقة مع الجوار. وللحديث أكثر حول تفاصيل هذه الملفات ينضم معنا مباشرة الأكاديمي والباحث في الشأن السياسي الدكتور غالب الدعمي. أهلا بك دكتور الدعمي في نشرتنا الإخبارية. بداية، كيف ترى قرار ائتلاف إدارة الدولة بمعاملة كل طرف يحتفظ بسلاحه بعد 30 أيلول وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب؟ طيب، هل يعتبر انتقالا من قانون مكافحة الإرهاب؟ طيب، هل يعتبر انتقالا فعليا من التفاوض إلى الحسم برأيك لك دكتور الدعمي؟
5: مساء الخير وشكرا على الاستضافة.
4: حياك الله.
5: تطور كبير وملحوظ من جهات كانت تدعم السلاح أصبحت الآن ضد السلاح. يبدو أن المرحلة أجبرت هذه الكتل السياسية للتخلي عن هذا العنوان والذهاب بعنوان بناء الدولة. ضغوط كبيرة تواجهها تحديدا الإطار التنسيقي، هو الفاعل الأول في كل شيء. يعني لو أن الإطار كان يدعم وجود السلاح لما استطاع السنة ولا الكرد فعل شيء. ويوم أمس الاجتماع الذي صدر منه بيان قوي جدا ونراه تطور ملحوظ في إطار مزاج أو تفكير الإطار التنسيقي، يكشف على أن الإطار ذاهب باتجاه ضبط سلاح الدولة سلاح الخارج عن الدولة ودعم الحكومة العراقية في تنفيذ

0: هذا البرنامج فضلا ان الحكومه العراقيه كانت مصره انها ماضيه في ملفين الفساد وحصر السلاح، والمزاج العام الشعبي ايضا يدعم هذا التوجه، وبالتالي الاستحقاقات المقبله ربما لا نستغرب اذا سمعنا ان القضاء العراقي اصدر مذكرات 4 إرهاب الى عناوين كانت قبل اشهر هي عناوين كبيره ومحترمه لدى الشارع العراقي، لكنها الان الوضع اختلف والامور انقلبت على عقبيها.
1: طيب يعني ملامح هذا التحول، البعض يتساءل اين سيكمن على الارض برايك؟
0: التحول ان السلاح الموجود، الشخصيات التي تتحدى الدولة، الشخصيات التي تهدد، الشخصيات التي تعلن انها لن تسلم السلاح، الشخصيات التي تدعم اعلاميا و واقعيا السلاح وتمرده على الدولة. السلاح الذي لا يسلم للدولة هو سلاح متمرد، واليوم لا وجود للسلاح المتمرد ولا يجب أن يبقى لأننا لسنا بحاجة إليه. الدولة أما دولة مقاومة أو دولة رسمية.
1: لكن دكتور الدعم، يعني تعلم جيدا هناك فصائل لغاية هذه اللحظة لم تسلم سلاحها إلى الحكومة.
0: هي هذه الثلاث فصائل ستسلم سلاحها بشكل طوعي، أو إذا رفضت فإنها ستشمل بقانون مكافحة الإرهاب، وستحدد يعني عناوينها وما يعني مواقع هذا السلاح. وأعتقد لا تستطيع تلك القوات أن تواجه الدولة، لأننا الآن في مرحلة إحراج للدولة. تصور اليوم يعني بعيدا عن الفصائل، أي صاروخ، أي طائرة تنطلق من العراق سواء باتجاه أهداف داخلية أو خارجية، ذهن الرأي العام ينصرف على أن الفصائل هي من قامت بذلك. أي انطلاقة، يعني تصور قبل أيام انطلقت طائرات مسيرة من مناطق معينة توجهت إلى ضرب بنى تحتية وحقول غاز في سليمانية، تسببت في نقص حاد في الكهرباء في بغداد، لأن 1500 من النفط يتغذى على هذه الحقول توقف. انصرف الذهن الشعبي على أن هذه الجهات هي التي قامت، سواء هي قامت أو لا، وبالتالي وجودها الآن شعبيا تراجع. هاي المشكلة، يعني هذا النقطة الأهم ولا بد أن تدركها الفصائل، أنه التأييد الشعبي السابق اللي كان تحظى به في عام 2014 وما تلاها وما قبلها لم يعد موجودا، وهنا الآن الرأي العام تحول لدعم الجهات التي تريد أن تضبط هذا السلاح وتجعله ضمن الدولة، وهي يعني التأييد ذهب للحكومة الآن.
1: طيب دكتور الدعم، يعني رغم الشد والجذب والرفض والقبول على المستوى السياسي، وهنا نتحدث سياسيا، هل يمتلك الزيدي بالفعل غطاء سياسيا وأمنيا كافيا لتطبيق هذا القرار على جميع الفصائل؟ أم إن بعض القوى ربما ستتراجع عندما يصل التنفيذ إلى حلفائها، حلفاء السلاح؟
0: شوف، حلفاء السلاح أغلبهم خارج البرلمان، يعني باستثناء أبو ولاء الولاية عنده 5 نواب وكتاب حزب الله 5 نواب، وما دون ذلك النجباء لا يملكون أي غطاء سياسي. 10 نواب قبال 320 نائبا او 315 نائبا، هؤلاء اعتقد اغلبهم ضد بقاء السلاح سائب خارج سلطه الدوله، لانه الظروف الحاليه الان تجبر الاطراف السياسيه ان تدعم الحكومه في ضبط السلاح. العالم، امريكا، تهديدات الواضحه، ربما الاطار ادرك اللعبه جيدا ان بقاء الاطار داعما للسلاح خارج الدوله قد يسهم في فقد الإطار لوجود السياسي والحكومي. وهنا أعتقد النقطة الأهم في أن الإطار لماذا يدعم توجه الحكومة، لأنه يخشى على نفسه أن يكون توجه الحكومة لأنه يخشى على نفسه أن يكون مشمولا بالتغيير أو تقويض سلطته ووجوده. فضلا عن العالم لم يعد يقبل وجود سلاح خارج الدولة، ونحن كعراقيين بوطننا عراقيين لماذا يبقى سلاح خارج الدولة والدولة الآن متمكنة؟
1: طيب، وماذا عن الفصائل التي لم تنخرط بالعمل السياسي، ومثل ما ذكرت يعني إذا رفضت فصائل تسليم السلاح فهل تستطيع الحكومة فرض القانون من دون الدخول في صدام داخلي؟ يعني ما البديل دكتور الدعمي، وما هو المتاح للحكومة؟

0: شوف بالمناسبة يعني أحيانا قواتنا الأمنية تداهمنها تاجر بالمخدرات يقاوم الدولة واحتمال يعتدي على الدولة والدولة تمضي لا تتوقف. فلذلك لا نستبعد أنه بعض أفراد هذه القوات تقاوم الدولة بأي شكل من الأشكال، لكن بالنتيجة الدولة قادرة على ضبط إيقاع السلاح والسيطرة عليه ومنع ضبط إيقاع السلاح والسيطرة عليه ومنع أي تجاوزات على الحكومة، ولكن لا أستبعد من حصول تجاوزات هنا وهناك، ولكن ليس بالذي يهول بالشارع أن هناك مواجهات وحرب أهلية. لن يحصل هذا لأن عدد الفصائل محدود، محدد مكانه، يعرفون تحركاتهم مواقعهم، وبالتالي إذا تمردوا على الدولة سيتم يعني
1: بصريح العبارة. دكتور الدعمي، يعني اليوم السيد الزيدي في موقف يعني يحسد عليه من زاوية هناك يعني مكافحة الفساد ومحاربة السلاح المنفلت وأزمة مالية تواجه الحكومة، هنا أتحدث عن هذه الملفات الخطرة، أي ملف يهدد حكومة الزيدي بصورة يعني كبيرة، وهل يمكن أن يؤدي إلى تعثر تعطيل مشاريع، يعني مشاريع تخص الحكومة وهذه المشاريع تخضع لمراقبة ومتابعة نيابية واضحة؟
0: تحدي الفساد، تحدي السلاح، تحدي الكتل السياسية وخشيتها من الزيدي، تحدي الخارجي، تحدي الصراع بين إيران وأمريكا، التحدي المالي الخطير اللي يواجه الحكومة الحالية ونقص في الموارد المالية، مضيق هرمز، هذه تحديات لم تمر فيها حكومة من الحكومات السابقة. وأقول لك فعلا إذا استطاع الزيدي تحويل هذه التحديات إلى فرص نجاح، وأعتقد يستطيع تحويل قسم الأكبر منها إلى فرص نجاح، أقول لك أن الحكومة العراقية ستمضي وستقوض كل الذين يقفون أمام تنفيذ الحكومة لمهامها الدستورية والقانونية. لا ضرورة لوجود السلاح، لا ضرورة، بل هناك رأي عام شعبي يتفاعل مع الحكومة في مكافحة الفساد أكثر من الرأي العام الشعبي الذي يتفاعل مع الحكومة في قصة السلاح، لأن يعتقدون أن الفساد هو يمول السلاح، والفساد هو يمول المافيات والسلاح، الفساد هو يمول السلاح والمافيات، والفساد هو الذي يقوض سلطة الدولة وسلطة الناس، وهو الذي يضعف البنى التحتية، وهو سبب المآسي. وبالتالي الزيدي فعلا أمام تحديات، وبعض الكتل أبدت اعتراضها على طريقة معالجة ملف الفساد، لأن يبدو أن رؤوس القوم هم الفاسدون في القوم.
1: واضح دكتور الدعمي، وأستثمر وجودك وأسأل عن ملف العلاقات الخارجية للعراق وتحديدا العلاقات الإقليمية. يعني هناك زيارة مرتقبة للزيدي إلى المملكة العربية السعودية، برأيك هل ستكتفي الرياض بتطمينات سياسية أم ستطلب ضمانات أمنية قد تكون أوسع لمنع تكرار الهجمات من الأراضي العراقية؟ وهل سيدفع الزيدي بتطمينات ربما قد تكون يعني كبيرة تقنع الجانب السعودي بإعادة يعني العلاقة إلى ما كانت سابقا؟
0: في البدء خلينا نعرف أنه الهجمات الأخيرة لم تثبت أنها انطلقت من العراق، وحتى المملكة السعودية يبدو تراجعت عن موقفها الأول في هذا الشأن، وهناك أيضا اتهام داخلي بأن شخص ما يعلم بهذه الضربات و أبلغه رئيس الوزراء ولم يبلغ القوات الأمنية، وهي نقطة داخلية يتحملها من أخفوا هاي المعلومة، فهم يتحملوا
1: المعلومة تسربت قبل ساعتين من الهجوم،
0: يعني أبلغ كما يقال رئيس الحشد الشعبي ولم يبلغ المقاتلين، وهو ذلك هاي خطأ فادح كبير. وحتى الولايات المتحدة حينما كانت تبلغ لا تريد أن يسقطوا شهداء، هي تستهدف فقط الآليات في أغلب الأحيان بالنسبة للمقاتلين وتستهدف القادة، وهذا واضح من توجهها، يعني لا يهمها أن تستهدف بعض المقاتلين. النتيجة العراق ماض في تحسين علاقاته مع دول المنطقة، وأعتقد هناك
1: فجر ما هو انطباعك عن هذه الزيارة؟ يعني
0: أنا أعتقد راح يتكون فجر جديد من العلاقة بين العراق والمملكة العربية، لأن هناك راعي لهذا العلاقة، هناك رغبة دولية كبيرة ورغبة محلية عراقية ورغبة خليجية أيضا بتحسين علاقتهم مع العراق. شوف الفجوة الكبيرة اللي حصلت بين العراق ودول الخليج حتى في زمن صدام وبعد 2003 كانت سببا في هذه المشكلات. لو كانت هذه دول الخليج دعمت العراق في السيطرة على

0: كل مفاصل السلاح في العراق، لما الذي يحصل بين الحين والآخر من أن هناك استهدافات أو طائرات مسيرة تنطلق من العراق باتجاه الدول العربية.
1: واضح. من بغداد الأكاديمي والباحث في الشأن السياسي الدكتور غالب الدعمي، شكرا على كل ما تفضلت به لنشرتنا الإخبارية. شكرا لك دكتور غالب.

0: always on. All day long. Non-stop.
1: الرشيد FM 24 على 24 ساعة.

0: داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
1: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
0: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
1: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
0: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
1: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
0: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
1: 0773-03-57-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
2: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.
3: الرشيد اف ام، قسم الاعلام والاتصال الحكومي في كركوك. امن المواطن يحققه الامن الوطني ويحافظ على معلوماته الشخصية.
4: 131 جازل من الوطن، تفضل.
5: اسمك ومعلوماتك طيب كتمان عزيزي، كون مطمئن.
3: بلغوا بالحالات المشتبه بها فالإرهاب في قبضة الأمن الوطني.
6: اسم الإرهاب الكامل.
3: الرشوة والفساد والعاملون بها أوقفوهم بإبلاغكم عنهم.
7: قد أخذ منك رشوة.
3: انتحال الصفة لتحقيق مآرب فساد.
8: شنو الصفة اللي ينتحلها؟ برفض شنو؟
9: هذا الهدف فالي
8: أختي العزيزة، راح أحولك على شعبة الابتزاز الإلكتروني.
1: وأنت أيضا لا تترددي ولو للحظة واحدة، ولا تخافي، بلغ الآن حتى وإن كان الشك فقط بمحاولة ابتزازك عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو الهاتف.
10: جهاز الأمن الوطني، تفضلي.
1: نحن معك ونعمل للحفاظ على أمنك.
10: يعني لا تخافي من أي شيء.
3: الرشيدة فأم، قسم الإعلام والاتصال الحكومي في كركوك. الأمن الوطني العراقي، أمن المواطن أولاً.

على 24 ساعة.

الرشيد FM. نعم طول اليوم.

خد حنيني عمري ايامي وسنيني بس اضحكلي يا حبيبي ضحكي وحدي بتكفيني كلمي او بسمي وتنهيدي قدم لك روحي على ايدي جدد روحي بروحي جديد.

خد حياتي خد حنيني عمر ايامي وسنيني بس اضحكلي يا حبيبي كلمي او بسمي وتنعيدي قدم لك روحي على ايدي شدد روحي

0: الابداع والاخر من الرشيد اف ام.
1: قيادتك للسيارة تدل على شخصيتك لدى الأشخاص الذين يحيطون بك، فمن خلال تصرفاتك أثناء قيادتك للسيارة أنت تعبر عن شخصيتك عبر ردود أفعالك وحديثك وطريقة قيادتك، فيجب أن تحافظ على مظهر محترم ومتحضر أمام الناس وأمام نفسك قبل أي شخص آخر، وتتجنب إطلاق صوت البوق أثناء السير حفاظا على البيئة من التلوث السمعي وحفاظا على نفسك من مضايقة الآخرين نتيجة للإزعاج الذي تسببه لهم.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: المبدع والآخر من الرشيد FM.
1: إذا كنت موظفا في مؤسسة خدمية أو إدارية أو إنتاجية، فكن عنوانا مميزا لمؤسستك. ضع أخلاقيات العمل أمام عينيك ولا تتنازل عنها، وكن أمينا مع كل الناس وملتزما بمواعيدك، واظهر الاهتمام والجدية والتقدير، ودي عملك كما ينبغي ولا تتكبر على أحد، وكن متعاونا دائما ولا تنشغل بهاتفك في غير خصوصك خصوصية العمل.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: حملوا تطبيق راديو الرشيد على هواتفكم واستمعوا إلى أجمل الأغاني.
1: عاشق
0: تطبيق راديو الرشيد متوفر على الأبل ستور والبلاي ستور.

0: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: تطورات أمنية وميدانية عاجلة في العراق، حيث أعلنت خلية الإعلام الأمنية عن رفع الجاهزية الأمنية والاستعداد القتالي في العراق. قالت الخلية في بيان أنه بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة تقرر رفع مستوى الجاهزية الأمنية والاستعداد القتالي للقوات الأمنية والعسكرية، بما يتضمن تنفيذ ممارسات تدريبية وحركة للقطاعات. أضافت أن ذلك يأتي في إطار استمرار ديمومة الجاهزية العالية لجميع تشكيلات القوات الأمنية، تعزيز قدرتها على أداء واجباتها بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية المواطنين والمصالح العامة. مصادر أمنية متعددة أفادت بصدور أوامر من القيادات العليا برفع مستوى الجاهزية في صفوف القوات الأمنية والعسكرية بمختلف صنوفها في عموم مناطق العراق. وقالت المصادر إن الأوامر شملت إلغاء إجازات القادة والآمرين وإبقائهم على أهبة الاستعداد. أضافت أن الإجراءات الاحترازية تتزامن مع انتهاء مهلة حددتها فصائل مسلحة للحكومة العراقية لاتخاذ موقف من السعودية، فضلا عن الاستعداد لتنفيذ عملية اعتقال جديدة بحق متهمين في ملفات فساد. مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري ترأس اجتماعا أمنيا وموسعا لمناقشة آلية تنفيذ توجيهات الزيدي. شدد المجتمعون على عدم السماح بأن يكون العراق منطلقا لأي تهديد داخلي أو خارجي ضد أي دولة، فيما أكد الشمري أهمية تعزيز الجهد الاستخباري وسرعة التعامل مع المعلومات وتوحيد الخطاب الإعلامي ومكافحة الشائعات والالتزام بالتعليمات بما يسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار. وقبل ساعات نظر ائتلاف إدارة الدولة بيانا ختاميا حاسما لتحصين الجبهة الداخلية، متضمنا قرارات أبرزها حظر استخدام الأراضي أو الأجواء العراقية منطلقا لأي اعتداء على دول الجوار والالتزام التام بالتوقيتات الحتمية لحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية بعد 30 من أيلول المقبل. وتضمن البيان التلويح بتطبيق قانون مكافحة الإرهاب بحزم ضد أي نشاط مسلح خارج إطار الدولة بعد هذا التاريخ، إلى جانب دعوته للإسراع باستكمال الاستحقاقات الحكومية. يعكس هذا البيان تحولا مهما في التعاطي السياسي، فالتركيز على تحييد الأراضي العراقية يهدف إلى إبعاد البلاد عن دائرة الصراعات الإقليمية المشتعلة، بينما يمثل سقف أيلول المقبل اختبارا حقيقيا للإرادة السياسية لمدى قدرة الائتلاف والأحزاب النافذة على ترجمة هذا الغطاء التشريعي إلى واقع أمني ملموس. أقر مجلس الوزراء خلال جلسته الاعتيادية حزمة قرارات شملت ملفات الرقابة المالية والطاقة والكهرباء والنفط، وتضمنت أبرز القرارات حالة مهمة التدقيق المسبق للعقود الحكومية إلى ديوان الرقابة المالية الاتحادية، مع تحديد مدة لا تتجاوز 10 أيام لتدقيق العقود الاستراتيجية والعقود التي تزيد قيمتها على مليار دينار. كما وافق المجلس على إعلان مناقصات تشغيل وصيانة محطتي الرمالة وشط العرب بأسلوب المناقصة العامة. أفاد مصدر مسؤول بوصول دفعة جديدة من الدولار النقدي إلى العراق بقيمة 500 مليون دولار. أوضح المصدر أن البنك الفيدرالي الأمريكي أرسل دفعة جديدة من الدولار النقدي إلى البنك المركزي العراقي وبقيمة 500 مليون دولار. وأضاف المبلغ أن المبلغ المرسل سيتم استثماره في التعاملات الخاصة بموافقة البنك المركزي العراقي. مجلس محافظة ذي قار صوت خلال جلسته الرسمية المنعقدة اليوم الخميس على توصية مرفوعة إلى رئيس مجلس الوزراء تقضي بإعفاء وسحب يد مدير عام دائرة الصحة ذي قار ومدير الرقابة الصحية ومدير مستشفى الحسين التعليمية. جاءت التوصية على خلفية المخالفات الصحية والبيئية التي شهدتها دائرة صحة ذي قار في ملف إعاشة المنتسبين ضمن إجراءات متخذة لمتابعة واقع الصحي في المحافظة. دوليا أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي أن التفاهم بين إيران وسلطنة عمان بشأن ترتيبات جديدة لحركة السفن التجارية في مضيق هرمز بات قريبا من مراحله النهائية. وأوضح غريب أبادي أن الاتفاق المرتقب لا يعني إعادة فتح المضيق بشكل كامل، بل يمثل نموذجا جديدا لتنظيم حركة الملاحة يختلف عن الترتيبات المعمول بها خلال العقود الستة الماضية، مشيرا إلى أنه سيسمح بمرور جزء كبير من السفن عبر المياه الإقليمية الإيرانية.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

رشيد أم. غير مجاك وابدأ حياتك مع راديو رشيد أفمع.

لتواصلكم نتميز. بمحبتكم نرتقي. أرشيد أف أم.

0: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: تطورات أمنية وميدانية عاجلة في العراق، حيث أعلنت خلية الإعلام الأمنية عن رفع الجاهزية الأمنية والاستعداد القتالي في العراق. قالت الخلية في بيان أنه بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة تقرر رفع مستوى الجاهزية الأمنية والاستعداد القتالي للقوات الأمنية والعسكرية، بما يتضمن تنفيذ ممارسات تدريبية وحركة للقطعات. أضافت أن ذلك يأتي في إطار استمرار ديمومة الجاهزية العالية لجميع تشكيلات القوات الأمنية، تعزيز قدرتها على أداء أوامر شملت إلغاء إجازات القادة والآمرين وإبقائهم على أهبة الاستعداد. أضافت أن الإجراءات الاحترازية تتزامن مع انتهاء مهلة حددتها فصائل مسلحة للحكومة العراقية لاتخاذ موقف من السعودية، فضلا عن الاستعداد لتنفيذ عملية اعتقال جديدة بحق متهمين في ملفات فساد. مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري ترأس اجتماعا أمنيا وموسعا لمناقشة آلية تنفيذ توجيهات الزيدي، وشدد المجتمعون على عدم السماح بأن يكون العراق منطلقا لأي تهديد داخلي أو خارجي ضد أي دولة، فيما أكد الشمري أهمية تعزيز الجهد الاستخباري وسرعة التعامل مع المعلومات وتوحيد الخطاب الإعلامي ومكافحة الشائعات والالتزام بالتعليمات بما يسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار. وقبل ساعات أصدر ائتلاف إدارة الدولة بيانا ختاميا حاسما لتحصين الجبهة الداخلية، متضمنا قرارات أبرزها حظر استخدام الأراضي أو الأجواء العراقية منطلقا لأي اعتداء على دول الجوار والالتزام التام بالتوقيتات الحتمية لحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية بعد 30 من أيلول المقبل. وتضمن البيان التلويح بتطبيق قانون مكافحة الإرهاب بحزم ضد أي نشاط مسلح خارج إطار الدولة بعد هذا التاريخ، إلى جانب دعوته للإسراع باستكمال الاستحقاقات الحكومية. يعكس هذا البيان تحولا مهما في التعاطي السياسي، فالتركيز على تحييد الأراضي العراقية يهدف إلى إبعاد البلاد عن دائرة الصراعات الإقليمية المشتعلة، بينما يمثل سقف أيلول المقبل اختبارا حقيقيا للإرادة السياسية لمدى قدرة الائتلاف والأحزاب النافذة على ترجمة هذا الغطاء التشريعي إلى واقع أمني ملموس. أقرر مجلس الوزراء خلال جلسته الاعتيادية حزمة قرارات شملت ملفات الرقابة المالية والطاقة والكهرباء والنفط، وتضمنت أبرز القرارات حالة مهمة التدقيق المسبق للعقود الحكومية إلى ديوان الرقابة المالية الاتحادية، مع تحديد مدة لا تتجاوز 10 أيام لتدقيق العقود الاستراتيجية والعقود التي تزيد قيمتها على مليار دينار. كما وافق المجلس على إعلان مناقصات تشغيل وصيانة محطتي الرمالة وشط العرب بأسلوب المناقصة العام. أفاد مصدر مسؤول بوصول دفعة جديدة من الدولار النقدي إلى العراق بقيمة 500 مليون دولار،

0: أصدر أن البنك الفيدرالي الأمريكي أرسل دفعة جديدة من الدولار النقدي إلى البنك المركزي العراقي وبقيمة 500 مليون دولار. وأضاف المبلغ أن المبلغ المرسل سيتم استثماره في التعاملات الخاصة بموافقة البنك المركزي العراقي. مجلس محافظة قارة صوت خلال جلسته الرسمية المنعقدة اليوم الخميس على توصية مرفوعة إلى رئيس مجلس الوزراء تقضي بإعفاء وسحب يد مدير عام دائرة الصحة بقارة ومدير الرقابة الصحية ومدير مستشفى الحسين التعليمية. جاءت التوصية على خلفية المخالفات الصحية والبيئية التي شهدتها دائرة صحة ذي قارة في ملف إعاشة المنتسبين ضمن إجراءات متخذة لمتابعة واقعة الصحي في المحافظة. دوليا أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي أن التفاهم بين إيران وسلطنة عمان بشأن ترتيبات جديدة لحركة السفن التجارية في مضيق هرمز بات قريبا من مراحله النهائية. وأوضح غريب أبادي أن الاتفاق المرتقب لا يعني إعادة فتح المضيق بشكل كامل، بل يمثل نموذجا جديدا لتنظيم حركة الملاحة يختلف عن الترتيبات المعمول بها خلال العقود الستة الماضية، مشيرا إلى أنه سيسمح بمرور جزء كبير من السفن عبر المياه الإقليمية الإيرانية.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

كل شيء جديد جميل، إلا الرفقة كلما كانت قديمة كانت أحلى. رافقونا فأنتم بالقلب تبقون. الرشيد بيتنا كلنا.

على أوتار الحب نعزف أعذب الأحاسيس لتمتد في شغاف القلب من الرشيد.

0: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: تطورات أمنية وميدانية عاجلة في العراق، حيث أعلنت خلية الإعلام الأمنية عن رفع الجاهزية الأمنية والاستعداد القتالي في العراق. قالت الخلية في بيان أنه بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة تقرر رفع مستوى الجاهزية الأمنية والاستعداد القتالي للقوات الأمنية والعسكرية، بما يتضمن تنفيذ ممارسات تدريبية وحركة للقطاعات. أضافت أن ذلك يأتي في إطار استمرار ديمومة الجاهزية العالية لجميع تشكيلات القوات الأمنية، تعزيز قدرتها على أداء واجباتها بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية المواطنين والمصالح العامة. مصادر أمنية متعددة أفادت بصدور أوامر من القيادات العليا برفع مستوى الجاهزية في صفوف القوات الأمنية والعسكرية بمختلف صنوفها في عموم مناطق العراق. وقالت المصادر إن الأوامر شملت إلغاء إجازات القادة والآمرين وإبقائهم على أهبة الاستعداد. أضافت أن الإجراءات الاحترازية تتزامن مع انتهاء مهلة حددتها فصائل مسلحة للحكومة العراقية لاتخاذ موقف من السعودية، فضلا عن الاستعداد لتنفيذ عملية اعتقال جديدة بحق متهمين في ملفات فساد. مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري ترأس اجتماعا أمنيا وموسعا لمناقشة آلية تنفيذ توجيهات الزيدي. شدد المجتمعون على عدم السماح بأن يكون العراق منطلقا لأي تهديد داخلي أو خارجي ضد أي دولة، فيما أكد الشمري أهمية تعزيز الجهد الاستخباري وسرعة التعامل مع المعلومات وتوحيد الخطاب الإعلامي ومكافحة الشائعات والالتزام بالتعليمات بما يسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار. وقبل ساعات نظر ائتلاف إدارة الدولة بيانا ختاميا حاسما لتحصين الجبهة الداخلية، متضمنا قرارات أبرزها حظر استخدام الأراضي أو الأجواء العراقية منطلقا لأي اعتداء على دول الجوار والالتزام التام بالتوقيتات الحتمية لحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية بعد 30 من أيلول المقبل. وتضمن البيان التلويح بتطبيق قانون مكافحة الإرهاب بحزم ضد أي نشاط مسلح خارج إطار الدولة بعد هذا التاريخ، إلى جانب دعوته للإسراع باستكمال الاستحقاقات الحكومية. يعكس هذا البيان تحولا مهما في التعاطي السياسي، فالتركيز على تحييد الأراضي العراقية يهدف إلى إبعاد البلاد عن دائرة الصراعات الإقليمية المشتعلة، بينما يمثل سقف أيلول المقبل اختبارا حقيقيا للإرادة السياسية لمدى قدرة الائتلاف والأحزاب النافذة على ترجمة هذا الغطاء التشريعي إلى واقع أمني ملموس. أقر مجلس الوزراء خلال جلسته الاعتيادية حزمة قرارات شملت ملفات الرقابة المالية والطاقة والكهرباء والنفط. وتضمنت أبرز القرارات حالة مهمة التطباء والنفط. وتضمنت أبرز القرارات حالة مهمة التدقيق المسبق للعقود الحكومية إلى ديوان الرقابة المالية الاتحادية، مع تحديد مدة لا تتجاوز 10 أيام لتدقيق العقود الاستراتيجية والعقود التي تزيد قيمتها على مليار دينار. كما وافق المجلس على إعلان مناقصات تشغيل وصيانة محطتي الرمالة وشط العرب بأسلوب المناقصة العام.